0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: الزمن

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

محليه صباح إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qu'adesh nubda nistana fikom, ou nistana fi tafa'ulatkom, li qada tousalni kol youm ala 31-10-89, ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie, ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlikom, qadesh nhubkom, ou qadesh n'askom. Ala hadhika, ninsahkom, inkom taqadu dima mitfa'nin, taqadu dima ala amal, ou bil amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شعبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بس.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: let you down.
1: Sing it with me, Belfast.
0: Hold me

0: راديو أكسجين FM من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين FM موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: قبس من الإيمان
2: أوخي أكسجين FM السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يومكم أسعد الأيام ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة تونس الخضراء إن شاء الله ديما ربي ينصر لنا بلادنا وإن شاء الله ديما بلادنا من حسن إلى أحسن وربي إن شاء الله يكون أو يتولى أمر كل من يريد الشر لبلادنا ربي إن شاء الله يتولى أمره خاطر حب الوطن من الإيمان ألف تحية زميلتنا الفاضلة أمل عواطف ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM قل لكم إن شاء الله يومكم أجمل الأيام اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 24 ربيع الأول 1448 التوقيت 7:19 أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده يا رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر يا رب نعوذ بك من عذاب في النار يا رب أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أمين يا رب العالمين نسيسلو إحنا وإحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة الندمة فما إشارة مرور نحترمها قدرت ربي كيما وصلنا لباس ونرجع لديارنا وعائلاتنا وصغارنا في أحسن الظروف والأحوال ألف تحية المستمعين الغاليين أينما كانوا كما عنا مستمعة وفية نرجس البوسالمي من بوسالم وغيرها من برشا بلايس يتبعوا فينا نحيو الجميع وأكسجين الإذاعة الأولى في إقليم الشمال هي إذاعة الجميع حبيت نحكي اليوم على الراجل كيفاش نعرفوه من خلال المعاملة متاعه لأهل بيته حنانه على أمه كيفاش يعامل ميمته يرفق بها يعطف عليها يقضي لها حاجاتها ما يعيدش عليها يكلمها بأسلوب في برشا لطف الراجل أيضا يعني نعرفوه باحترام البوه كما حنين على أمه أيضا يحترم بوه يكون حنين عليه ياخو برايو يشاوره ما يعني ما يقولوش كلام خارج على الموضوع ما يعني يطيع أبوه في بطبيعة حال المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الراجل أيضا نعرفوه في الوقفة متاعه مع أخته على خاطر ديما الأخت تحتاج الأخ الخوها يقف معها وقفة صادقة وقفة صحيحة خاصة لتجاوز مصاعب الحياة فما حاجات الأخت ولا المرأة ما تنجمش تقضيها موحدة إلا بإعانة خوها كده يعيش معها أو زوجها أو أحد أفراد العائلة الراجل أيضا نعرفوه بالرحمة متاعه بأولاده فما رجال سامحني تلقى ولادهم يعرفش عليهم وين يقراوا فلا قسم فما رجال مسلمين كل شيء خدمه مقهى خدمه نوم والسلام عليكم. والمرأة هي متحملة برشا أتعاب، هي هذا على كتافها أثقال المسؤولية متاع الأبناء ومتاع المنزل ومتاع الدار ومتاع النظافة ومتاع الطبخ، وأيضا أغلب الوقت تلقاها أيضا هي بيدها تخدم. الألف تحية لكل مرأة وفقت وقادرة توفق بين عملها خارج البيت واهتمامها وعنايتها بوليداتها وتسأل عليهم. أغلب الأولياء يمشون المعاهد والمدارس وهم يكونوا من العنصر النسائي، ماذا بينا نتلاقوا بولادنا. العناية بالأبناء هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة. كذلك الرجل نعرفوه من خلال احترامه لزوجته، زوجته اللي يعيش معاها تقسم معاها الباهية والخايبة. أيضا نعرف الرجل من خلال حسن التصرف مع المرأة، والمرأة أيضا من حسن التصرف مع زوجها. فالناس مستمعين الأوفياء يروا أخلاقنا ساعات تخدم معهم ساعتين كسوية في العمل متاعك، أما عائلتك وأهلك وصغارك روا يعيشوا معك كل يوم يشوفوا أخلاقك وتصرفاتك كل يوم. نختم بحديث قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. شهد تكون ديما الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة. في النهاية نقول يا رب يحفظ بلادنا الغالية من كيد الحاقدين والحاسدين لحظات، وتكون مع زميلتنا الفاضلة الطيبة عواطف العوني.
1: قبس من الإيمان.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعت الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: أسنى يعني وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبخمي شواء من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ريدو، جوب كورنيار، طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
7: بدايه من اوميجا فورماسيون.
8: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

0: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم من 7:34 دقيقة اليوم السبت 5 سبتمبر اليوم لحد 6 سبتمبر 2026 دونك الموافق ل 24 ربيع الأول 1448 هجري. يسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بالجميع, مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا توا مع دلموجتو على موجتنا. إن شاء الله يوم سعيد للجميع, يوم مبارك, يوم تتحقق فيه كل الأحلام والأماني في هذا الصباح الجميل كالعادة والعوايد. كما عودناكم البداية بأذكار الصباح ودعاء الصباح, نقول اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تيسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة, واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا, واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا, واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم أننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا, فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع, واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحي هذا مليئا بالنور والبركة, وابعد عني الحزن والهم والضيق, وارزقني القوة والصبر والحكمة في كل ما أواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا, وإن كان فيه خير فقربه منا, وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها, وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي متعلقا بك, واجعلني من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك, آمين يا رب العالمين. اللهم أني أسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خير من سابقه, وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة, واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم, ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي, واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. سبحان الله وبحمده, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وآل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل. برشا فقرات السنة فيكم اليوم في برنامجكم متينة لحد متينة الويكاند، الأخبار للتوليتي آخر ما فما، حالة الطقس ومختلف المعتمديات في ولاية بنزرت، كل المعتمديات هذا وأكثر. السنة فيكم اليوم في برنامجكم متينة لحد.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفة وليت تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم ان لارج شوا في اللي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي، كونفور من اول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 00.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند. بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. ميديو
1: 8-7 دقائق. مرحبا، تحية للجميع، لكل حد معدل موجته على موجتنا. دونك اليوم كما قلنا لحد 6 سبتمبر 2026. خلينا نتعرفوا على حالة الطقس متاعنا، وكالعادة ديما كما عودناكم نبدأ بمعتمديات ولاية بنزرت. دونك حسب صفحة شنو أجاو في بنزرت، فما تحديد جوي مهم. دونك بنزرت نجم تكون معنية على موعد مع أولى أمطار الخريف، إذا قلناه قبل منتصف سبتمبر 2026. آخر تحديثات النماذج العالمية تعطي على تغير في الطقس في تونس. دونك النماذج العالمية كما قلنا الأمريكية والأوروبية تحدثت وقالت أنه فما إمكانية نزول أمطار في بنزرت. الحقيقة الأخبار هذه نصوري فرح برشا الفلاحة، فرح برشا الناس اللي توحشت الأمطار، توحشت الطقس هذايا، فما ناس نفسيتها تتناوش مع الطقس هذا. دونك إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيه الخير. فلا دونك النموذج الأمريكي جي اف اس يعطي كميات أمطار مهمة على الشمال التونسي وبنزرت بالخصوص، إضافة إلى تونس الكبرى والوسط. منتصف سبتمبر ينجم يحمل تغير واضح في الطقس، أجواء خريفية أكثر برودة، فما زاد كيف فرص أمطار مفيدة. دونك مع بعد صيف طويل الغيث إن شاء الله باش يكون حاضر وموجود. دونك نعاود نقول مؤشرات على أمطار مهمة زاد كيف في تونس تحدث عليها سواء النموذج الأوروبي أو النموذج الأمريكي. قال فما إشارات على أمطار معتبرة في الشمال ومناطق أخرى، ونموذج الأمريكي قال فما كميات أمطار عالية في بعض المناطق من الشمال والوسط. التوقعات ما زالت بعيدة على الموعد والأرقام، تنجم تتبدل من تحديث الآخر، أما نحن قاعدين نتابع معكم مختلف التطورات في الطقس. البيانات هذه تقريبية ونقعد نتابع لحظة بلحظة والتحديث شنو باش يصير. دونك فوالا الأيامات القادمة بتاتخ تكون معنية بتساقطات للأمطار. سينو كما قلنا البارح بالنسبة للسبت والحد نجم يكونوا معنيين انك تنجم تمشي تعمل بحيرة به. هي الحقيقة الطقس ملائم ومناسب بالقدي. دونك نسمة باهية، نجم نعملوا تبحيرة، نمشي وهكا معنا عائلات نقعد، ونجم نعطيه في نهار كامل البحر. بطبيعة الحال نلبسوا ديما المظلة، نستعملوا الواقي الشمسي، نشربوا برشا كميات من الماء. ردوا بالي على صغارنا اللي يقعدوا الحقيقة وقت طويل تحت الشمس، لأنه يعني نجم تكون مخترة، ولكن كيف تكون هكا نكونوا في بلاصة يعني محمية، ردوا بالنا على رواحنا. ديما نحاول نوصيوكم لكم تشربوا صغيرتكم الماء، تشربوا انتم كميات باهية من الماء، زاد كيف الكبار في السن تشربوهم الماء كميات باهية ومعتبرة. هذاك يخلي اليوم البدن يتغطي، خاصة مع الرطوبة مع التساقطات الأخيرة متاع الأمطار اليوم، تخلي الإنسان بلتو شدة الحرارة اليوم تخلي الإنسان هكا يعني يستحق برشا كميات متاع ماء. ونتندو التساقطات متاع الأمطار والخير إن شاء الله اللي بيش يجي بإذن الله السميع العليم الفترة القادمة. فوالا دونك هذه هو الحقيقة بالنسبة لحالة الطقس مختلف معتمديات ولاية بنزرت. دونك اليوم الطقس معتدل، فما مناطق كما قلنا راس جبال غار الملح تكون معنية 30-31 معناها درجات الحرارة، معناها ماشي وتنقص بالقدا. سينو بقية المناطق تكون بين 30-34-31-32 الماكسيموم نتاعها. دونك تحدثنا وقلنا ابارتير من نهار الجمعة ماشية وتنخفض درجات الحرارة، وشفناها ولاحظناها خاصة من نهار الجمعة، شفنا الريح، شفنا النسمة الباهية، وتذا كيف البارح شفنا انخفاض الحقيقة ملحوظ في درجات الحرارة، وتذا كيف معني به اليوم. ونشوفوا إن شاء الله نتبعوا بخصوص الأسبوع المقبل كيفاش باش تكون حالة الطقس والوضعية الجوية في الأيامات القادمة. نعاود نذكر ونقول الأسبوع القادم بإذن الله السميع العليم محسمة تحكي النماذج الأوروبية أو الأمريكية، ونعاود نقول راو العلم ويبقى عند الله إنه فما إمكانية على تساقطات متاع أمطار أو ملائمة لتساقطات متاع أمطار، يبقى دائما العلم عند الله. ديما نحاولوا هكا نعطيو شنو النماذج التقريبيه شنو تحكي خاصه زاد الويكاند برشا تحطوا قالوا انه الويكاند ينجم يكون معني بتساقطات نتاع امطار. هذه هي الحاله بصفه عامه في ولايه بنزرت. سينو خلينا نمشيو نشوفوا حاله الطقس اليوم لحد في مختلف الولايات في تونس بصفه عامه. دونك اليوم طقس لحد كيفاش باش يكون وفق المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعطينا دائما المعطيات الموحينة. دونك طقس اليوم يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، البحر يكون قليل الاضطراب والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لليوم. وقدوا معنا في الاستماع، رجعين متواصلين برنامجكم متين اللحد.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشة هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: مرحبا بكم 8:47 دقيقة. مرحبا بالجميع. خلينا نحكيه على المياه المعلبة ووزارة التجارة اللي قالت انها باش تستهدف رفع المخزون الى 200 مليون لتر في عام 2027. تحدثت وزارة التجارة البارح قالت انها باش تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة الى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر العام هذية، بعد ما شهدت تونس في صيف 2026 كما نعرف الناس كل أزمة تزويد غير مسبوقة.

الكافية المقاهي اليوم زادا كيف كيف في الحوانة، خطر وقت اللي شدنا الأزمة بتاع المياه المعلبة اللي الحقيقة دامت بما أكثر من أسبوع اليوم، فهذا مشكل كبير برشا يخلق اضطراب اليوم سواء في التزود. اليوم المواطنين يحبوا يتحصلوا على المياه المعلبة لأغلبية اليوم نشوفوا التدافع، نشوفوا اللي فما دبوا يهبط ستيك ما طابت الناس كل عليهم أنها تحب تاخ وتصير هكا الاكتظاظ. دونك هذه اليوم الحقيقة نحبوا نحيوه في عام 2026، نعرف أنه هي الاستراتيجية مرسومة 200 مليون لتر في 2027، ولكن اليوم المواطن يقول لك أنا حاجتي بعام 2026 لأنه احنا مازلنا في عام 2026. دونك تحدث وقال إنه زيادة المخزون جات استجابة للمتغيرات المناخية، زيادة كيف كيف موجة الحر اللي جانب العوامل الخارجة عن النطاق اللي يمكن أنها تصير، في إشارة إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعذيب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. تحدث وحكي على القطاع متاع التيار الكهربائي اللي هو يعتبر سبب من بين الأسباب اللي اليوم خلات المياه المعلبة تفقد في الأسواق التونسية. دونك زادا قال إنه جرات العادة على تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون إيترا ويوصل حتى 70 مليون إيترا سنويا. قال بأن وحدة التعليب تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء وأنها تكون خلال الفترة هذه مخزونات تعديلية تسوقها في الصيف اللي يشهد ذروة الاستهلاك. وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المشرف على قطاع تعليب المياه أعلن نهاية جويلية أن تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي يبلغ نحو 70 مليون لتر، وبحسب غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى فإنه المخزون هذا يوفي في 15 جويلية بعد كان من المفترض أنه يغطي الاحتياجات حتى نهاية أوت. السلطات والمهنيون أرجعوا الاستنزاف متاع المخزون التعديلي إلى ارتفاع كبير في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويلية أوت، كيف كيف زاد الانقطاعات تكرر في التزود بالمياه الحنفية إضافة إلى تعطل الإنتاج مؤقتا في عدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع التيار الكهربائي. دونك تونس تضم 31 محطة لتعبي المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفقا لتصريح لمحادثة متحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية في 28 جويلية الماضي. دونك البلاد تستهلك نحو 40% من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة خاصة خلال فترة ذروة الطلب ممتدة بين جوان وسبتمبر بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين إيترا مقابل حوالي 7 ملايين إيترا خلال بقية أشهر العام بحسب المصدر نفسه. يعني بين جوان وسبتمبر نستهلك مياه معلبة 10 ملايين، وفي بقية العام تقريبا توصل حتى 7 ملايين خلال بقية أشهر العام. نعرف الناس كل أنه في فترة الصيف يكثر طلب على المياه المعلبة، لكن الانقطاع متاع التيار الكهربائي اليوم خلى الانتاج الحقيقة يقف ويصير اضطراب فيه، وهذا اللي شفناه مع زيد فما خلينا نقول احنا أسباب أخرى ومتسببات اليوم تتطرح على خلفية اللي صاير بخصوص الوضعية متاع المياه المعلبة. مازلنا نحكيه على المياه وخلينا نمشيه على تقدير المياه، خطة لاستغلال 70% من المعالجة في تونس. دونك نعرفوا انه المياه الصحية والمياه الصالحة للشراب هو الحقيقة شغل الدولة التونسية، ايجاد بدائل ايجاد مياه نظيفة. دونك في الإطار ذي التقدير الوطني لقطاع المياه لعام 2025 أبرز أنه صار تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4%، سدى كيف ارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المالية إلى توصل حتى 12%. ورغم تطور هذا إلا أنه التقرير شدد على ضرورة مواصلة الجهود كيف زاد أنه يصير تسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المرورية، هذا الكل تعزيزا الأمن المائي ولتحقيق أهداف البلاد في أفق عام 2035. دونك التقرير ذي من أبرز التحديات المطروحة هي مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة، التوسع في إعادة استخدامها للوصول إلى نسبة استعمال تبلغ 70% في أفق عام 2050. الموضوع ذي قد يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويفرض زاد رهانة ذي تعزيز أيضا كما نعرفوا الحاكمة متاع الموارد المائية، زاد تصير تسريع الإصلاحات لمواجهة جهة التغيرات المناخية اللي قد تطرأ وقد اليوم تخلينا نعاني ونواجه مشاكل كبيرة على مستوى البنية التحتية متاع الموارد المائية، زاد توتر فترات الجفاف وتزايد الطلب على المياه. دونك القطاع يواجه جملة من الصعوبات الهيكلية اللي يتقدمها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية، وأيضا محدود

0: 80% في القطاع الفلاحي، إلى جانب ضعف إعادة استعمال المياه المعالجة وارتفاع كلفة الطاقة، المياه الجوفية واستغلال المياه الجوفية. اليوم هذايا الموضوع اللي طرح إشكال كبير برجة. كنت تفكر وقت وزارة الفلاحة في الوضعية المائية اليوم الكبيرة، خرجت خلقوا احنا كراس وأوامر ترتيبية معينة، قالت إنه يلزم كل مواطن يتقيد بها، اللي هي ممنوع مثلا على المواطن إنه يغسل كرهبته بالخرطوم نتاع المياه، زادا كيف ممنوع مثلا إنه احنا نقوم بإهدار المياه أكثر، ونجم الفاتورة تجيه غالية وغالية برشا وقت اللي يقوم بإهدار المياه، ويكونوا معناها أبرز يعني الناس اللي قاعدة قائمة بوزارة الفلاحة. نقول لك اليوم التونسي وقت اللي تمسه في جيبه ينجم يفهم حجم الضرر الكبير اللي هو قاعد يقوم به على مستوى المياه، خاطر اليوم في تونس نواجه في نقص في المياه، ونحن من بين الدول اي الحقيقة ولا نصيب الفرد من المياه يعني تحت المطلوب. فهذا اليوم يخلي اليوم الوضعية المائية والشح المائي هو الشغل وكيفاش تسعى الدولة انها تحسم الامر هذا. دونك كما قلنا برشا ناس طرحت مجموعة من الحلول، منهم قالوا انه باش نواجه التحديات هذية يلزم نسرعوا الاصلاحات التشريعية وكيكير زاد المؤسساتية، بالتوازي زاد نعزوا ادارة الطلب على المياه، نوع مصادرها ونرفع من انتاجيتها الاقتصادية، وندعم خاصة الفلاحة المطرية وتكثيف الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية. دونك وزارة الفلاحة في الاطار هذا قاعدة تعمل على اعداد مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها دراسة قطاع المياه في افق عام 2025، زاد كيف مشروع تحويل فائض مياه الشمال إلى الوسط، إضافة إلى إعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة. دونك برشا نقاط اليوم تطرح في علاقة بمشكل المياه المعدنية، وكيفاش الدولة اليوم لازم تخدم على هذا الموضوع، على هذا الإطار اللي يعني نحكي وعلى أفق عام 2035 و2050 كيفاش باش تكون الوضعية المائية، فيك احنا 2026 وقادرين نواجه في صعوبات كبيرة على مستوى التزود بالمياه، فما مناطق اليوم ما عندهاش الماء الصالح للشراب وغيره من المشاكل والإشكاليات الأخرى. سنو خلينا نحكيه على المجال الصحي، ونحكيه على وزارة الصحة اللي تفتح وفتحت مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان، وين إصدار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة في مؤرخ في 4 سبتمبر يتعلق بفترة مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 نوفمبر 2026، تهدف لانتداب 434 طبيب اختصاصي للصحة العمومية بوزارة الصحة. دونك الخطط المفتوحة تتوزع بين 433 طبيبا وطبيبة اختصاصي في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب زاد كيف مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، على أن يصير غلق سجل الترشحات نهار 16 أكتوبر 2026 وتصير المناظرة، ويغلق كما قلنا بعد باش يتم انتدابهم إن شاء الله كما تحدث البلاغ في نوفمبر 2026، قصد إلحاقهم في الوظيفة العمومية بمختلف المستشفيات. نعرف اليوم الحقيقة المستشفيات متاعنا المساحات العمومية تعاني من نقص فادح في الكوادر الطبية. تونس تقريبا كل عام تخرج في كفاءات وأساتذة اليوم وأطباء خاصة كفاءات في عود ما يمشي ويخرج البرة ويكونوا معناها كفاءات البرة يكونوا زادة علاش لا موجودين في بلادهم ويعالجوا المرضى اللي لهنا ويقدموا الدعم لبلادهم. وبرشا طب الحقيقة يفرحوا وقت اللي يخدموا هنا في تونس، يقولك نحب نخدم في تونس، نحب نخدم في بلادي، خاطر صحيح وربما تتقدم لي مجموعة من الامتيازات البرة، ولكن هذا لا يمنع انه انا هنا كيف نخدم بلادي، نعاون اللي نعرفه، نعاون غدوة يجيني المعلم اللي قراني، الأستاذ اللي قراني، غدوة نتاوي حد قريب لي من عائلتي، غدوة أنا نكون حاضر باش نتاوي ناس معناها اليوم كانوا يعنيوا لي برشا، نقدم الدعم والمعونة لبلادي. فهذه راي حاجة يتسموا بها اليوم برشا أطباء، يقول لك اليوم نحب نقدم الدعم لبلادي، فما شكون حتى وقت اللي يبدأ يخدم البرة كيف تستحق بلاده ويعيطوله يجي ويبشر المهنة متاعه هنا ويقدم الدعم متاعه هنا، لأنه اليوم مهنة الطب من أنبل وأحسن المهن اللي ما هيش مقتصرة برك على انه تعدي على العبد ولا تعرف شنو عندوش ما عندوش، هي اعمق واشمل من هي اليوم تنقض في الارواح يوميا. وتحية للكوادر الطبية وشبه الطبية اليوم العاملة في مختلف المستشفيات اللي قاعدين يقدموا الدعم والإحاطة والعناية الطبية اللازمة للمرضى في ظل ظروف نحن كنا نعرفه الظروف اللي قاعدين يخدموا فيها في ظل غياب الحقيقة الماتريال الأساسي واللازم اليوم، ولكن تبقى الإطارات الطبية وشبه الطبية قاعدة تحاول إنها تقدم اللازم في ظل الصعوبات هذه. خلينا نمشي لأبرز أخبار العالم، وكيف نحكيه على أبرز أخبار العالم، نحكيه على القضية الفلسطينية، نحكيه على الاحتلال الصهيوني اليوم اللي قاعد يقوم بمجازر، وخاصة كيف قاعد يفكك في الضفة الغربية وغزة. واليوم برشا معناها ما جيش الاحتلال يحكيوا على انهم تقريبا ماشيين في بيع وشرية مالغزمان لغزة. طبعا نرجع نحكيوا فيه الموضوع هذا بأكثر تفاصيل لنخرجوا فاصل ونجي المتواصلين.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية، من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، وهكي يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة. انفو لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
12: أكسجين FM بالصوت العام.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: اهلا وسهلا مرحبا 9:35 دقيقه مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بالجميع دونك خلينا نحكيوا على ايفينمون تري تري سبيسيال نحكيوا على خطوات الاتزان ايفينمون هذا اللي يجي في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للتوعيه بامراض الدوخه والتوازن دونك اللي تقوم بتنظيمه الجمعيه التونسيه لامراض التوازن بالتعاون مع الرابطه الاقليميه لالعاب القوى بنابل باش نعرفوا اكثر تفاصيل حول الايفينمون هذيا والفعاليات نتاع الايفينت حاضر معنا دكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن صباح الأنوار مرحبا بك دكتور
3: صباح الخير والأنوار مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة
2: شكرا لك دكتور خلينا نتعرف شوية على الإيفنمون هذي شنية الأهداف متاعه شنية أبرز النقاط إن شاء الله باش تكون حاضرة في الإيفنت
3: الإيفنمون هو خطوة التوازن يندرج في إطار الأسبوع العالمي لتحسيس من أمراض التوازن تنظم الجمعية التونسية لأمراض التوازن هذه الدورة الرابعة هو أسبوع تحسيسي فيه عدة أنشطة في مغلب المستشفيات الجامعية ندوات ملتقيات ستاف واجتماعات للتحسيس حول أمراض التوازن وجرت العادة من عام 2023 الجمعية قامت بتنظيم جرية صغيرة كانت بالبداية المنوبة عام 2023 ثم احنا تو في الدورة الرابعة في نابل فهي جارية خطوات التوازن سميناها جارية تكون في مدينة نابل في المنطقة السياحية على مستوى 15 كيلومترات خطوات التوازن نجحت عام 2023 كبرت عام 2024 و2025 زادت كبرت 2026 ولات مع خطوات التوازن اللي هما الأحد 13 سبتمبر زدنا يوم السبت 12 سبتمبر قافلة صحية بمدينة نابل على مستوى شارع الحبيب بورقيبة مستوى معرض نابل فيها قافلة صحية للتقصي من الأمراض العادية السكري وغدة الدم عافانا وعافاكم الله وغيره وأيضا للتقصي حول أمراض التوازن هذا بالتنسيق مع شركائنا المندوبية الجهوية للشباب والطفولة والرياضة الإدارة الجهوية للصحة العمومية وبدعم كبير من السلطات المحلية والجهوية
2: تري تري بيان دونك مهم برشا اليوم الحديث شنو باش يكون في برنامج التظاهرة شنو هي الأيام اللي باش تكون معنية بها التظاهرة زي وخاصة زي كيف موعد الانطلاق دكتور
3: هو يوم السبت مساء تكون قافلة صحية فيها التحسيس تنشيط ثقافي في مدينة نابل وفني ثم قوافل صحية للتقصي من الأمراض اللي قلنا عليها من غدوة نهار لحد 13 سبتمبر جارية وفي نفس الجارية ثم يكون أطباء متواجدين سواء يوم السبت أو يوم الأحد خيرة الكفاءات التونسية للتحسيس حول أمراض التوازن ولتقصي أمراض التوازن الفكرة خطوات التوازن فكرة نجحت وأكبر دليل كونه جمعيات علمية مثيلة على مستوى العالم تبنوا الفكرة وهما بيديهم يسعوا في فرنسا وغيره للقيام بخطوات التوازن الجارية هذه مش ماراثون هي جارية خطوات التوازن علما وأنه تونس كنا سباقين مغاربيا وأفريقيا من عام 2023 في تنظيم مثل هذه التظاهرة والحمد لله وهذا يزيد إشاع من يرفع العلم ويكثر من إشاع بلادنا المحافل الدولية
2: إن شاء الله بالتوفيق لكم دكتور دونك نذكروا بالأيامات دونك نهار 12 سبتمبر قافلة صحية متعددة الاختصاصات كما ذكرت 13 سبتمبر سباق الخطوات والتوازن دونك لما كان الانطلاق إن شاء الله قدام معرض نابل شارع الحبيب بورقيبة زاد كيف باش تدخل معناها لحظات تكريم لكبار السن وقدماء المشاركين وغيره من الفعاليات اللي باش تكون موجودة نحب نخلي لك الكلمة دكتور توجه جهة النداء للناس المعنية بالتظاهرة هذه كن حاضرين معكم موجودين
3: فما زوج فئات معنيين العبدائين مرحبا بكم كونوا في الموعد نتشرفوا بكم ضيوفنا في نابل بيع اللي تصار على مستوى نابل مستوى الجرة في مساحة في وسط مدينة نابل وعلى مستوى ميتيال فيز مؤسسة في تونس ليدوسار موجودين بداوا ينقصوا الحقيقة فالناوي يسرع يمشي يشري ليدوسار نتاعو. مرحبا بكم
2: تخيل
3: العدائين.
2: أي
3: فيما خص المواطنين سيدي وسيدتي الكريمة، إذا فما إحساس تاني تدور بيك غثيان تقي تحس روحك ماكش ستابل مع بطو أو تاني تروح تحت سقيك ولا حاجة، توجه الأقرب استعجالي يقع تفقد الظروف العامة ضغط السكري والتنسيون وغيره، ثم يقع توجيهك إلى أقرب مؤسسة صحية تنجم توجهك تفرز أني الدوخة هذه حالة بسيطة ولكن يكون في مغلب الحالات لكن في بعض الحالات نكتشف حالات جدية تتطلب عناية جدية بشكل كبير. كونوا في الموعد يوم الأحد لشراء الدوسارات والمساهمة حتى من غير ما تشريط، تحضروا معنا يوم السبت والأحد على العين والراس ان شاء الله.
2: تخي تخي بيان، بالتوفيق لكم دكتور. ميرسي بوكو على كل التفاصيل المعطيات دكتور السمير بن سليمان نائب رئيس الجمعيه التونسيه لامراض التوازن. حكينا على ايفنمون خطوه التوازن، الايفنت هذا في دورته الرابعه في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للتوعيه بامراض الدوخه والتوازن اللي تنظمه الجمعيه التونسيه لامراض التوازن بالتعاون مع الرابطه الاقليميه لالعاب القوى بنابل، تدعو للمشاركه في فعاليات الدوره الرابعه من خطوة التوازن تظاهرة هذية رياضية وصحية، والهدف متاحة كما تحدث الدكتور نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن. ولا متواصل معكم برنامجكم ماشينا لحد ماشينا للويكاند، تقعدوا معنا في الاستماع بعد شوية نعطيه قائمة في الصيدليات المفتوحة في الويكاند في ولاية بنزرت.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: راديو اكسجين اف ام.

0: في رانيما سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه.

0: عامل اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرمي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو روفيتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 TPM Marawi, variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00. ألو
3: ألو صباح الخير حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل انت هو
4: شكون معايا
3: انا مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا
4: اما مين نبدا
3: بدايه من اوميغا فورماسيون
5: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال بلومبوري كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: 19 دقيقة. هذه هي ميادة الحناوي، دونك نسمعوها بعد شوية النغمة ذي، ما يخليونا نمشي ونهزكم لمختلف الصيدليات في معتمديات ولاية بنزرت، ونعرفوا شنو الصيدليات اللي إن شاء الله هتكون مفتوحة اليوم في الويكاند. دي منحاول نعطيكم هكا لمحة للصيدليات المفتوحة. خلينا نبدأ ببنزرت الشمالية ونلقاو صيدلية السويسي السلامي حليمة. تلقاو الصيدلية هذه تحديدا وين موجودة بالضبط؟ في إيبو ديغيتوس مركبات 15 أكتوبر. تكلموهم على 98 63 68 36. نعود نقول 98 63 68 36. زادا كيف تلقاو صيدلية الدهماني فيصل شارع الحبيب بورقيبة 108. تطلبوهم على 72 432 572. نعود نقول 72 432 572. زادا تلقاو صيدلية حدد نبيل شارع 14 جنفي 161. تطلبوهم على 21 224 956. وإلا تكلموهم على 92 020 985. دونك هذه هي الصيدليات المفتوحة، تلقاوها موجودة في 14 جنفي، تكون موجودة ومفتوحة للعموم. دونك أوقات العمل من الاثنين للجمعة من 8:30 حتى شل الساعة، ومن 3 حتى شل 7:30. نهار السبت من 8:30 حتى شل الساعة. دونك تبقى الصيدليات المناوبة مفتوحة من الساعة حتى شل 3. سبت واحد من 8:30 حتى شل 7:30 متاع العشية، بالنسبة لفارماسي دو غارد اللي تلقاهم ديسبونيبل وموجودين. نمشي للمعتمديه غار الملح ونلقاو صيدلية مفتوحة بغار الملح، صيدلية السراج بشارع بورقيبة قرب مركز البريد. زادا كيف تلقاو صيدلية مفتوحة بالزواويل صيدلية سمية عبد المؤمن على الطريقة الجهوية عدد 69 قدام جامع القرية. نمشيو لمعتمدية أوتيك وين نلقاو الصيدلية المفتوحة صيدلية سمية الأجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، وصيدلية الهام البجاوي حرم بوهاني شارع 14 في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية 337-337. الرابط بين أوتيك ورأس جبل تلقاها مفتوحة بالنهار ونهار لحد اليوم. وصيدلية الليل في أوتيك بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. دونك هذه هي صيدليات إن شاء الله تلقاها مفتوحة في الويكاند في مختلف المعتمديات بولاية بنزرت. دي منحاول نعطيكم مختلف المعطيات والتطورات بخصوص الصيدليات وشنو الصيدليات اللي تكون مفتوحة وديسبونيبل للجميع. سينون زادا كيف خلينا نحكي على الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب، دونك اللي معنية بها معتمدية أوتيك. دونك الحقيقة برشا عمادات بمعتمدية أوتيك معنيين بها. دونك إن شاء الله بارتير من 7 سبتمبر زويتينا عندكم حملة وطنية للتلقيح ضد داء الكلب في حبس 8 سبتمبر تلقاوها موجودة. عين الزروة نهار 9 سبتمبر تلقاوها حملة للتلقيح ضد داء الكلب. زادا كيف في الدهان نهار 10 سبتمبر باش يكونوا موجودين بحذاكم. في المنزعة نهار 11 و14 إن شاء الله باش تلقاهم موجودين. في البرج تلقاهم 15 و16 هذا نحكي على معتمدية أوتيك للناس اللي التحقت بنا توا. في حي المنار تلقاو نهار 17 و18 الحملة للتلقيح ضد داء الكلب. بالنسبة للعمادة زهانة تلقاوها من 21 و22 سبتمبر الحملة الوطنية تلقيها ضد الكلب. نمشي للأوتيك الجديدة تلقاوها من 23 سبتمبر. الرقب تلقاوها من 25 و28 سبتمبر. تيباس تلقاوها من نهار 23 زادا كيف نهار 30 زادا باش يكونوا إن شاء الله موجودين نهار 29 نهار 1 أكتوبر 2026 بالنسبة لتيباس. ساوينا تلقاهم ديسبونيبل نهار 2 أكتوبر. خشة تلقاهم ديسبونيبل نهار 5 أكتوبر. رقب الخافي تلقاهم ديسبونيبل 6 أكتوبر. وتيك الأثار تلقاهم ديسبونيبل نهار 8 و7 أكتوبر 2026. حي المردومة تلقاهم ديسبونيبل 9 و10 أكتوبر في حي المردومة. حي الياغورت تلقاهم 12 و10 و15 و14 و13 أكتوبر. المبطوح تلقاهم ديسبونيبل للحملة الوطنية لتلقيح ضد داء الكلب. نمشي للداقمة نهار 19 و16 أكتوبر 2026 تلقاهم موجودين حملة الوطنية لتلقيح ضد داء الكلب. سيدي عثمان 23 22 21 20 اكتوبر 2026 باش يكونوا ان شاء الله موجودين ونختموا باش حامبا وين باش تلقاوهم ديسبونيبل نهار 26 27 28 29 30 اكتوبر 2026 التلقيح دائما الكلب تحت شعار نحمي حيواناتنا نحمي صحتنا تلقيح اليوم حماية للغد دونك هذه هي ابرز المواعيد ان شاء الله اللي تحدثت عليها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وزاد كيف الخلية الترابية للارشاد الفلاحي بي وتيك تحت عنوان الحمل الوطنية ضد داء الكلب دونك نمشيو نهزو الحيوانات نتاعنا نلقحولها باش يكونوا في صحة جيدة وقت اللي تحمي حيوانك تحمي زاد كيف صحتك وصحة المحيطين بيك وان شاء الله الناس الكل تكون لاباس ديما سينو تشكي اخر يجينا الحقيقة من عبر موجات إذاعة أكسجين أف إم عمادة كيف غراب سيدي نصير معتمدية جومين لماء لطريق ومعمل متاع المياه المعدنية موجود غديك على بضع أمتار ثلاثة سنوات فقط بعد إصلاح الطريق بمجهود المتسكنين اليوم الطريق رجعت في وضعية خطيرة نحكي على منطقة سيدي نصير من معتمدية جومين يقولوا حتى ولينا نسميوها طريق الموت الأغرب من هذا الكل أنه أهل المنطقة يعاني ومن نقص الماء الصالح للشرب في نفس المنطقة موجودة معمل متاع مياه معدنية يقولك ثلاثة سنين وما شفنا حتى مسؤول يزور الجهة يعاين الطريق يسمع المتسكنين ولا يسأل على معاناتهم دونك اليوم المواطنين قاعدين يتشكاو يقولوا كيفاش احنا قاعدين نعانيو في العطش وعندنا معمل معناها في وسط المنطقة متاعنا كبير برشا معناها قاعد ينتج لتونس كاملة في المياه المعدنية موجود رغم ذاك الناس قاعدين يعانيو في العطش مالوغوزمون حاجة توجع القلب كيف كيف المواطنين يقولك يا اخي تلفتونا شوية صلحونا طريق لأننا باش نتعذبوا مع العودة المدرسية ومع النقل المدرسي علاش المواطن معناها بجهده الخاص يصلح الطريق ويقوم هو معناها بمجهوداته الخاصة بعد 3 سنين نرمال موت عاود تصير الصيانة يظهر لي قاعدين يستناو زادة في نفس المواطنين اللي صلحوا الطريق المرة اللي فاتت هما بيدهم يعاودوا يقوموا بالصيانة علاش لأنه الدولة غايبة تماما وغير موجودة هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه مالوغوزمون الأرياف التونسية والأرياف في ولاية بنزرت قاعدة تعاني من التهميش وقاعدة تعاني من عدة نقائص دونك لفتة كريمة والصوت معناها والخط مفتوح على الجميع مرحبا بكم إذا كان تحبوا تجاوبونا وتحبوا تتفاعلوا مع النقاط نتاعنا 1298 على ذمة الجميع وقدوا معنا في الاستماع رجعين ومتواصلين مرحبا بالجميع
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل أنت هو
2: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدأ
2: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال بلومبوغي كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23 23 20 65 أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 00. We'll be right back.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك.

0: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
0: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
0: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
0: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

العشرة صباح 50 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا على وقع أنغام لو زهقنا كلميني. هذه الأغنية اللي لحقة تريند على تيك توك انستغرام. كما حكينا قبل كانت تفكروا قلنا راهو اليوم التيك توك والانستغرام والفيسبوك والمنصات متاع الاستماع هي الحقيقة اليوم تحدد النجاح متاع الأغنية. دونك لو زهقنا كلميني اللي هي اسمها الأغنية جريئة قوي، دونك عاملة 46 مليون في شهر بركة، رقم كبير برشا الحقيقة. نحكي 46 مليون في شهر، رقم قياسي الحقيقة. زادة كيف تحدثنا قبل عليها في التريند قلنا راهي رقم واحد معناها في مصر في العالم العربي. زادة كيف غنيته زادة نانو مع سالوفون، زادة كيف الغنية هذه تريند في كل المحطات وشفناها يدولوا فيها برشا صناع مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى. دونك الغنية هذه توصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند. شكر كبير للناس كل اللي تابعتنا. الشيخ فتحي البيه في استقبال كلمتكم الهاتفية، أمل بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي، أجمل تحيات عواطف العوني. دونك من قريك باش نقول لكم باي باي فيلمين، خليكم على وقع الأغنية الجميلة نانو تول اي توسا لوفون. دونك الأغنية هذه الجميلة تذكر كيف اللي هي تريند ومن أكثر الأغاني استماعاً.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين اف ام.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 903.

0: 13 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com والليفريزون لداركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
3: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
6: الو
7: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
6: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
6: اما مين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064. وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: مو تصيف معي شمس جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة لكل متابعينا ومستمعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين اف ام. تحية طيبة لكل المتابعين رجال ونساء، وخاصة إنسان اللي من الرحد أكيد أغلبهم عدوا الصبحية في الكوجينة باش يحضروا الفطور اللي يلم العائلة. ونعرفوا هذا التقليد تونسي انه نتلموا نهار لحد في العائلة الكبيرة، البو والام والجد والعم والخال، والناس الكل نتلموا على طاولة واحدة. وان شاء الله التقليد هذا كيف ما عرفناه يتواصل في جل عائلتنا التونسية. أسبوع تعدى وأكيد ثم الكثير من الأخبار وكثير من الأشياء اللي يمكن نحكي عليها، لكن نحب نبدأ في البداية بتقديم تحية كبيرة أولا لعمر النظافة في معتمدية بنزرت الشمالية اللي قاعدين يقوموا بدور كبير وكبير برشا، خاصة في حي البلفيدير في مصب أو المكان الموضوع للسكان في حي البلفيدير في البلاصة اللي بين يتعلموا السياقة والكود وغيره، لأنه المكان هذاك هو مخصص للفضلات المنزلية، لكن لسوء الحظ المواطنين أو بعض منهم أو القلة القليلة منهم قاعدين يستغلوا في المكان هذا لإلقاء فضلات البناء وفضلات أخرى لا تمد إلى بأي علاقة بالفضلات المنزلية، لكن أعوان النظافة قاعدين يقوموا بدور كبير إن شاء الله. كيف ما عمل النظافة يقوموا بدورهم، المواطن التونسي زاد المواطن في المكان هذاك يقوم بدوره ويعرف شنو معناها نظافة مدينة، نظافة حي. كيف ما نحافظوا على نظافة منازلنا نحافظوا كذلك على نظافة حومتنا، نحافظوا كذلك على نظافة بلادنا ومدينتنا، لأنه الرقي والتقدم متاع أي دولة أي شعب راه يبدأ بمدى محافظته على نظافة الشارع ونظافة مدينته. كيف نحب نقدم تحية كبيرة لرجال الأمن في مدينة ماطر بالتفاعل معهم بعد ما بعض الصفحات في ماطر حكيت على اللي قاعد يصير خاصة في طريق برقة اللي قاعد يعرف فوضى، وفوضى كبيرة جدا نتيجة هذه الموتورات والأطفال، نقول أطفال لأنهم شباب أغلبهم وليدات صغار ما فهمش كيفاش والديهم يسمحوا لهم أنه بيش يسوقوا هكي الموتورات بطريقة فوضوية تسبب خطر لهم ومستعملي الطريق، وكذلك إلى بعض السلوكيات اللي يقوموا بها تجاه المتراجلين. رجال الأمن قاموا بالواجب، لكن كيف مرة أخرى كيف ما رجال الأمن قاعدين يقوموا بالواجب ويتفاعلوا مع طلبات المواطن كيف يزموا زادة يفيق شوية نقولوا ميسيرش خلوا جوا بعضنا ساعات يفيق شوية ويعرف كيفاش يتعامل مع ولده ويربي ولده. الحاجة اللي ما يحبهاش في روحه ما يحبهاش في ولده يلزم ما يحبهاش في غيره. باش نوعوا الاكتواليتي نتاعنا بطبيعة الحال، وقت البارح بدات المشاركة التونسية أو مشاركة الفرق التونسية في البطولات الإفريقية، بداها الترجي الرياضي الجرجيسي بالفوز 3-1 على منافسه، بطبيعة الحال نتيجة ممتازة جدا وربما حط الساق في الدور الثاني. النادي الافريقي البارح كيف زاد حقق انتصار بالحد الادنى المطلوب، هدف مقابل صفر، كيف نعتبروها نتيجة طيبة، وان شاء الله في مقابلة الاياب يحافظ على هالنتيجة هذه ولما لا يدعمها ويعود بالترشح. نفس الشيء ثقتنا كبيرة في النادي الرياضي الصفاقسي اللي ربما بدأ مسيرته في المواجهة الافريقية في كاس الاتحاد الافريقي بهزيمة هدف مقابل صفر خارج الميدان، لكن اكيد ثقتنا كبيرة في لاعبي النادي الصفاقسي واطاره الفني انهم يحققوا نتيجة افضل في صفاقس ويحققوا الترشح. في الايامات الجايه كيف ثم باش يتم تنظيم بطوله افريقيا للكره الطائره في تونس. علاش علش حكيت على تنظيم البطولة الإفريقية هذه؟ لأنه في نفس الوقت وقع الدعوة لبعض الشباب إنهم يشاركوا أو يساهموا في تنظيم الدورة هذه، وهذه بطبيعة الحال يجي في إطار نقولوا احنا المساهمة المباشرة للشباب، لانه في بعض الاحيان تكون المساهمات رسمية بمعنى انه يكونوا اعضاء او يكونوا رجال امن وكذا، لا فرصة اليوم انه ندعيوا شبابنا انهم يساهموا في تنظيم هالبطولة هذه في اطار التطوع، في اطار التطوع يشتهموا في تنظيم البطولة الإفريقية هذه. وإن شاء الله إن شاء الله جامعات أخرى كيف تدعو شبابنا سواء المنظف في إطار جمعيات أو الشباب العادي إنهم كيف يساهموا تطوعيا في ويقوموا بدور في تنظيم مثل هذه التظاهرات الإفريقية الكبيرة. بعيدا عن الرياضة، تونس تستعد لاحتضان دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري. على فكرة يعني الإذاعات والتلفزيونات التونسية لها نقولوا احنا باع وذراع في هالمهرجان هذايا، وفي كل مرة نحقق نجاحات متميزة في هالمهرجان هذايا. واكيد احنا اذا اكسجين افهم شي شي نهار ونشاركوا في هالمهرجان ونحقق نجاحات، لان ما تقدموا اذا اكسجين افهم يرتقي الى ما يحقق لها النجاح في اي مكان. وربما هذا يجرنا للحديث على موضوع ربما باش نختم به الاكتواليتي متاعنا، اللي يتعلق بهل انه مازال للتلفزة او الاذاعة دور اليوم في علاقة بالمتلقي في ظل ظهور المواقع الاجتماعية الجديدة. ربما التلفزة تأثرت، وهذا أكيد الناس كل تعرف أن التلفزات على العالم الكل تأثرت بظهور المواقع الاجتماعية هذه، وخاصة في السنوات الأخيرة ظهور المنصات الجديدة اللي تلقى فيها كل شيء تقريبا، وتلقاها في كل وقت وتلقاها في إيدك في أي مكان. هذا بطبيعة الحال يأثر على علاقة المواطن بالتلفزة. لكن هل إنه الإذاعات تأثرت؟ لا، الإذاعات ما زالت قاعدة تقاوم وقاعدة تتموقع في العالم الجديد العالم الافتراضي هذايا، لأن الإذاعة متنقلة تمشي معها كيفها كيف المواقع الاجتماعية كيفها كيف المنصات. ربما استغلت الوضع هذايا وضع الانترنت والغير من المواقع الاجتماعية باش تلقى لها مكان، وهذا ما خلى الإذاعات تبقى وتتمسك بالحياة في ظل هذا التقدم العلمي سوديزون الكبير اللي نعيش فيه اليوم. وأكسجين فهم من الإذاعات اللي استطاعت أن تنحت لها مكان في خضم هذا الكل، وتلقاها في كل مكان وتلقاها عند مستمعيها وروادها، وهذا أكيد شرف لنا. وتحية مرة أخرى لكل مستمعي إذاعة أكسجين فهم. أكيد أكيد أكيد بعد هالحديث هذا نمشي مع شوية موسيقى قبل ما ننتقل إلى أولى فقراتنا مع الطراف والغرائب. أكيد

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق نوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ألو؟
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
4: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
3: أما مين نبدأ؟
4: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
7: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
8: شقيق يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أختوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء لكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفو لاين 57 039 00.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: موجة صيف معي شم جميلي على اكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
4: رجعنا لكم مرة أخرى مع موجة صيف على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين أف أم. الوقت هو نص نهار وثمانية وثلاثين دقيقة، وأكيد باش نمشي مع أولى فقراتنا عجائب وغرائب.
5: ترايف وغرائب مع موجة الصيف.
4: ترايف وغرائب في موجة صيف، لكن قبل أكيد أكيد أكيد البعض منكم قاعد يستنى في التشنشينة متاع اليوم. شنشينتنا تقول: بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخصرها. بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخصرها. ما هي صعيبة تشنشينة متاعنا متاع اليوم: بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخسرها. ننتظر تفاعلكم بطبيعة الحال على تشنشينة هذه، سواء في الاتصال المباشر وإلا على صفحة أكسجين تونيزي، ونمشي مباشرة لبعض الأخبار الطريفة والغريبة اللي استقيناها من الماضي القريب أو البعيد. في عام 1998 مزارع قام بحفر قناة ريد باش يزيد في المنسوب مياه النهر اللي كان قريب منه باش يوفر الماء اكيد للمحاصيل نتاعه وزراعات نتاعه. يعني الحكاية تبدو في ظاهرها تصرف بسيط بديهي تافه، نجم تقول عليه اللي تحبه، يعني حفر في الارض مجرى للماء كما قلت باش يوصل الماء المحاصيله. لكن هالمياه هذه تسبت في اضعاف البنية الهندسية والتحتية للتربة الجبلية فوق بلدة سارنو. هذا ادى لشنو؟ ادى الى حصول انهيار طيني اصفر عن مقتل 160 انسان. ساعات بعض التصرفات البسيطة تظهر في شكلها لكن بدون قصد تكون سبب في مصيبة كبيرة، كيف المصيبة هذه اللي تسبت أو تسبت في ظهور انهيار كبير كبير برشا، كيف اللي شفناه في نيبال هذاك، ربما انهيار طبيعي من ذوبان الثلوج والأمطار، لكن هذا كان سبب نتاعو حفر ممر للمياه، تسربت المياه هذه وكانت سبب في انهيار طيني أصفر عن مقتل 160 إنسان. لكل الناس اللي تستعمل في الولاعات وإلا الولاعات البريكية وإلا أعواد الثقاب، تعرفوش إنه الولاعة البريكية اخترعت قبل أعواد الثقاب بثلاث سنوات؟ لانه في بعض الاحيان تظهر اعواد الثقاب يعني ما تستاهلش التفكير العلمي الكبير، ربما هكا في الظاهر ديما نحكي، لكن الحقيقه اثبتت وانه الولاعه الامريكيه ظهرت قبل اعواد الثقاب قبل لقيده. العالم الالماني ابتكر اسمه يوهان دوبراينر، ان شاء الله قلت اسمه صحيح، يوهان دوبراينر، ابتكر ولاعته الشهيرة عام 1823، بينما ظهر اول عود ثقاب احتكاكي ناجح عام 1826. اخترع الصيدلي البريطاني جون ووكر اعواد الثقاب، وربما كانت صدفة، وهذه الغريب في بعض الاختراعات انها تكون صدفة او غير مبرمجة. كان يخلط في مواد كيميائية بقطعة عصا خشبية. وقت اللي جفتك المادة اللي كانت موجودة على طرف العصا الخشبية هذيك حكها بالصدفة على الأرض لتنظيفها، أوب شعلت، ومن هنا جت فكرة النسخة الأولى من أعواد الثقاب. عواد الثقاب في البداية كانت تستخدم الفوسفور الأبيض، وهي مادة سامة جدا، وتسبت في بدايتها بمرض الفك الفوسفوري القاتل للعاملين في المصانع، لكن فيما بعد وقع استبدال الفوسفور الأبيض بالفوسفور الأحمر الآمن. الشريط الاحتكاك اللي نلقاوه على القيدة هذيك على جانبي العلبة يحتوي كذلك كيف على الفوسفور الأحمر، مما يعني انه سواء عود الثقاب وإلا كالشريط اللاصق من الأشياء الآمنة على مستعمليها. في السودان، في السودان احنا نعرفوا قبل ما نحكيوا على السودان انه الاهرامات، كي نحكيوا اهرامات نحكيوا جمهورية مصر العربية والحضارة الفرعونية وحكام او ملوك مصر القديمة ديما مربوطة بالاهرامات، لكن المعلومة تقول وانه عدد الاهرامات اللي موجودة في السودان هي اكثر من الاهرامات اللي موجودة في مصر. في السودان نلقاو تقريبا 220 هرم، بينما في جمهورية مصر العربية نلقاو تقريبا 120 هرم فقط. أقدم حرب موثقة في التاريخ عثر على آثارها في السودان في منطقة جبل الصحابة. العلماء اكتشفوا اثر لمقبرة عمرها تقريبا نحو 13,000 سنة، يلقوا فيها هياكل عظمية. الهياكل العظمية هذه يلقوا فيها كيف اثار سهام وطعنات، مما يؤكد انه كانت وفاتهم او موتهم نتيجة لمعركة او حرب قامت في ذلك الوقت منذ 13,000 سنة. في السودان الملوك اللي حكموا في السودان كيف زاد حكموا في مصر في القرن الثامن قبل الميلاد. معروف انه ملوك مملكة كوش السودانية سيطروا على مصر في حقبة زمنية معينة وشكلوا الأسرة الفرعونية 25 وحكموا منطقة وادي النيل من الخرطوم حتى البحر الأبيض المتوسط. في فرنسا في العصور الوسطى كانت الحكومة تجبر كل مواطن ابتداء من سن 8 سنوات تجبره على شنو؟ تجبره على شراء كمية محددة من الملح من مخازن الدولة وبسعر مرتفع. يعني بصيف عليك انت، بصيف عليك مواطن فرنسي من 8 سنوات الى ما فوق انك تمشي تشري الملح من مخازن الدولة رغم انه سعر متاعه كان كبير وكبير برشا، وسواء كان محتاجها او مش محتاج يقولك انا عندي ملح في الدار شنعمل بيه. لا تمشي بالسيف تشري الملح من مخازن الدولة. كان الهدف في شنو؟ كان الهدف بطبيعة الحال من ذلك تأمين ايرادات ضخمة للخزينة، هي نوع من الضريبة المغلفة لتأمين ايرادات ضخمة لخزينة الدولة. بطبيعة الحال كل ضريبة سواء مغلفة او غير مغلفة كانت في الماضي سبب لظهور غضب شعبي كبير، وسميت هذه الضريبة ضريبة الملح، وكانت من الأسباب نأكد على ذلك إلى انفجار الثورة الفرنسية. ضريبة أخرى ربما تبدو طريفة، في بريطانيا في القرن 16 يسميوها ضريبة أوراق اللعب. نعم يسميوها ضريبة أوراق اللعب، أوراق اللعب يعني الكارتة ولا سمحوني الرامية، الكارتة اللي يلعبوا بها في المقاهي اليوم عندها ضريبة. الملكة إليزابيث الأولى فرضت ضريبة على الكارتة هذه أوراق اللعب. بطبيعة الحال كل ضريبة ثم شكون يدفع وثم شكون ما يدفعش، الملكة إليزابيث لضمان إنه الناس الكل تدفع أو مستعملي الأوراق هذية تدفع الضريبة هذية. شنو عملت؟ بطبيعة الحال المصانع تقوم بطبع الأوراق متاع الكارتة الكل بمختلف أنواعها إلا اللص. اللص كانت تتبع الدولة. بطبيعة الحال كي انت تمشي باش تشري هال اوراق اللعب هذه باش تلقاها ناقصة الورقة متاع اللص هذاك، فتضطر انك تمشي تشريه من عند الدولة، وهكا تلقى روحك تدفع في ضريبة اوراق اللعب. نمشي لبعض الحقائق وأغرب القوانين في التاريخ، ونبدأ بقانون البناء البابلي. وشكون منا ما يعرفش شريعة حمورابي؟ وأكيد اللي قرأوا في المعاهد وغيره تعرفنا إلى حمورابي وشريعة حمورابي. وفقا لشريعة حمورابي، إذا انهار منزل وقتل صاحبه البناء يعدم، وإذا قتل ابن صاحب البيت يعدم ابن البناء نفسه. تفاد ليك ليه في البني دار تطيح البناء يعدم، دار تطيح على ولد الساكن ولد البناء يعدم. في بعض المحاكم الأوروبية في العصور الوسطى كانت بعض المحاكم تعتقل الحيوانات كالبشر وتعين لها محامين وتصدر ضدها أحكام علنية بالإعدام شنقا أو حرقا في الساحات العامة إذا تسببت في إيذاء بشر أو إتلاف محاصيل. كيفها كيف الإنسان؟ في روما القديمة كان هناك قانون يمنع أي شخص من ارتداء الملابس ذات اللون الأرجواني. اللون الأرجواني اللي هو اللون البنفسجي، كان هنا قانون في روما يمنع منعا باتا على أي إنسان عادي إنه يرتدي هاللون هذايا أو يوجد اللون هذايا في الملابس بتاعه. الوحيد اللي عنده الحق يلبس ملابس فيها اللون الأرجواني أو البنفسجي هو الإمبراطور وعائلته، لأن اللون هذايا كان نادر برشا ومستخرج من قواقع بحرية، واعتبر ارتداء من عامة الشعب خيانة عظمى عقوبتها الموت. تعاد الصيف والأجواء الصيفية وشوفنا بعض المقاهي اللي تملأ وتفرى، والناس كل واحد أجواءه في شرب المقال القهوة لكن ثم ناس مغرومة بالشيشة الأرجيلة. تعرفوش انه تاريخ اختراع الارجيلة يرجع للقرن السادس عشر في الهند؟ نعم، وقع اختراع الارجيلة هذه على يد الطبيب الفارسي ابو الفتح الجيلي.

0: والترحاب بهم. الشوكولاتة وما أدراك ما الشوكولاتة. يعود تاريخ استهلاك الشوكولاتة كمشروب إلى حضارة الأولماك في المكسيك قرابة عام 1750 قبل الميلاد. شعوب المايا والأزتيك استعملوا حبوب الكاكاو اللي يعملوا منها الشوكولا، استعملوها كشنو، ربما تظهر غريبة شوية، استعملوها كعملة رسمية لشراء السلع لقيمتها العالية. تصور انت حبوب الكاكاو كانت تستعمل كعملة، فلوس يمشي يحط في مكتوبه قولوا نحن كمشة من حبوب الكاكاو، يمشي يقضي لعائلته يشري بها مستلزماته، علاش؟ لانه كانت عندها قيمة وقيمة كبيرة برشا. الفرنسيون المغرومين بالقهوة ماذا فعلوا؟ احنا في بعض الاحيان نستعملوا الفناجين والصحون الصغيرة متاعهم وما نفكروش ربما حتى في الشكل، علاش تعمل هكا وعلاش تعمل هكا. الفرنسيون اكتشفوا التجويف الموجود في وسط الصحون الفناجين، التجويف اللي نلقاوه في الصحن او السوتاز متاع الفنجان القهوة، ما تعملش للزينة فقط ربما، لكن الاساس تعمل باش يمنع انسكاب مشروب الشوكولا اثناء ركوب العربات. خلال الحرب العالمية الثانية الألمان ابتكروا قنبلة مخفية على شكل قالب شوكولا مغطى بغلاف فاخر. الشوكولاتة تحتوي على مركبات تحفز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة وتحسين المزاج. نمشي مع شوية موسيقى.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهل.

0: زينة عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع أثاث البرهومي، حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
3: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: ياه ما حيراني كأنك نصف تاني. أحمد سعد يوصلنا للمضي ساعة وثلاثة دقائق ونرجع مرة أخرى لطرائف وغرائب مع بعضنا. التاريخ يقول أن المصريين القدامى هم أول من ابتكر تركيبة لتنظيف الأسنان في التاريخ حوالي 5000 قبل الميلاد. يعني تنظيف الأسنان ما هيش حاجة جديدة تاريخيا، يقال وأنه المصريون هم أول من ابتكر فكرة أو تركيبة لتنظيف الأسنان، وكان هذا كان منذ 5000 قبل الميلاد. أول طبيب أسنان موثق بالاسم في التاريخ هو كيف المصري القديم، باعتبار أن المصريين هم أول من ابتكر تركيبة لتنظيف الأسنان. أكيد أنه باش نلقاو أنه أول طبيب أسنان باش يكون مصري، واللي هو حسيرع قبل أكثر من 4600 عام. هو الطبيب المصري القديم حسيرع. الأبحاث التاريخية المختلفة أجمعت على أنه السومريين، يعني العراقيين القدامى، هم أول من اخترع الكتابة في التاريخ البشري، وهذه معلومة ما هيش جديدة لكن ربما البعض ما يعرفهاش، أن السومريين أو العراقيين القدامى هم أول من اخترع الكتابة في التاريخ البشري، وكان ذلك في 3500 قبل الميلاد. الكتابة بطبيعة الحال كانت تسبب في ظهور بعض المؤلفات الأدبية، وتعتبر ملحمة جلجامش السومرية أقدم عمل أدبي مكتوب وصل إلى البشرية منذ ذلك التاريخ. الكتابة كما قلنا ظهرت في منذ أكثر من 3500 قبل الميلاد في العصر السومري، لكن الجدير بالذكر أن الكتابة ما بدأتش بالشعر، ما بدأتش بالأدب، بل بدأت كأداة لإحصاء المحاصيل الزراعية وتوثيق المعاملات التجارية والضرائب. أبجدية أوغاريت هي الأبجدية أو أقدم أبجدية كاملة عبر التاريخ. بطبيعة الحال ديما نرجع إلى الكتابة السومرية. موضوع آخر وحقيقة أخرى أو خبر طريف آخر ربما، كيفاش وقع اكتشاف القهوة. القهوة وقع اكتشافها عن طريق الصدفة. ربما المرة اللي فاتت حكينا على اكتشاف الشاي، اليوم نحكيه على اكتشاف القهوة. كيف كان عن طريق الصدفة. في اثيوبيا كان هناك راعي غنم اثيوبي لاحظ انه الماعز متاعه كان نشاط غريب ونشاط مفرط، وكتب على حكاية يلقاهم قاعدين يستهلكوا في نبتة معينة، لكن النبتة هذيك تعطيهم طاقة تعطيهم نشاط. فوقع منذ ذلك الحين اكتشافها النبتة هذه، اللي هي بطبيعة الحال بعد حين هي سميت بالقهوة. اليمنيون هم أول من حمصوا البن وغلوه بالماء بطبيعة الحال في ميناء الماخا اليمني، وهو البوابة الرئيسية اللي انطلقت منها القهوة العربية إلى بقية دول العالم. ومن اسم الميناء تم اشتقاق قهوة الموكا الشهيرة. القهوة تعتبر ربما ثاني أو ثالث أكثر سلع تداولا في العالم بعد النفط، وأول مقهى في العالم وقع افتتاحه كان ذلك في إسطنبول عام 1475. الهنود معروفين باش الهنود معروفين بطبيعة الحال بالتوابل اللي كانوا يصدروا فيها لمختلف أنحاء العالم. الهنود قبل 7000 سنة هم أول من زرع واستخدم التوابل في طعامهم وعلاجاتهم. من بين التوابل هذه اللي كان يهتم بها الهنود هو الزعفران، واللي يعتبر أغلى تابل في العالم. والمعلوماتكم انه انتاج كيلوغرام واحد من الزعفران يستحق قطف حوالي 150 ألف زهرة يدويا. قلنا إنه التوابل معروفة بها الهند، وكانت تتصدر فيها لمختلف أنحاء العالم، وكانت الكثير من الدول تبحر إلى الهند لتوريد التوابل منها، وهذا اللي دفع كريستوف كولومبوس لمحاولة إيجاد طريق أخرى غير الطريق التقليدية اللي معروفة بالقرصنة وغيره. حب يشوف طريق أخرى يبحر فيها باش توصلوا للهند، وكان ذلك عام 1942، لكن اكتشافه ما كانش لطريق ثاني للهند، ولكن اكتشافه كان لقارة جديدة غير معلومة وهي القارة الأمريكية. تعرفوش انه الفلفل الاسود، الفلفل الاكحل متاعنا، هو اكثر نوع من البهارات استهلاكا وشيوعا في العالم، وعلى هذاك يسميوها اهل المطبخ في العالم يسميوه بملك البهارات. نمشي لخبر اخر بعيد على البهارات بطبيعة الحال، ربما أخبر غريب وطريف في نفس الوقت، لأنه يدخل في خانة الأرقام القياسية شخص اسمه مهران كريمي ناصيري، إيراني عاش في صالة المغادرة بمطار باريس قرابة 18 عام، من عام 1988 إلى 2006. علاش هذا الكل؟ بسبب ضياع أوراقه الرسمية. الدولة الوحيدة اللي عالمها يتغير حسب حالة الحرب والسلم هي الفلبين، والدولة العربية اللي مر منها خط الاستواء اكيد نعرفها ناس كل هي دولة الصومال، والدولة اللي تضم اكبر صحراء جليدية وهي صحراء انتاركتيكا. تعرفوش انه رمي الطفل الرضيع في الهند هو عادة من العادات المهمة والمهمة برشا؟ كيفاش رمي الاطفال؟ فهمتش انا بيدي ما فهمتش. يقوم الهنود بالقاء اطفالهم حديثي الولادة من حبيش تطلع الكلمة لانه غريبة بالحق، من احد اعلى جوانب المعابد اللي يتزوج فيها الابوين قبل ذلك. يقوم الاب والام برمي الطفل من الاعلى، ويلتقطه فيما بعد اشخاص من الاسفل يحملون قطعة من القباش، وهذا يباش يتباركوا بك المعبد اللي تزوجوا فيه الاباء قبل ذلك. تعرفوش انه نثر مسحوق القرفة على البالغين من العمر 25 عام في الدنمارك هو عادة مهمة ومهمة برشا، تقع مع كل ذكر وانثى بطبيعة الحال يوصل العمر 25 عام وما زال بلا زواج. العملية هذه يتم بتبليل، انه يبلوه الشخص هذا بالماء في البداية، ومن بعد يرش عليه مسحوق القرفة باش ربما يسهل له عملية الزواج فيما بعد. ثم عادة غريبة وغريبة جدا في فنزويلا والبرازيل، شنو هالعادة هذه؟ يقوم بعض الافراد في البرازيل او في فنزويلا باش بتناول رماد الاشخاص الموتى، ما عندهم عادة حرق الاموات، يقوموا بتناول هالرماد هذا اعتقادا منهم انه الفعل هذا باش يخليهم في ذاكرتهم الى الابد. نمشي مع الاشهار،
1: مش تصيف معي شم جميلي على اوكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: رجعنا لكم مرة أخرى، الوقت يجري برشا، الوقت هو مادي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. نحاول نتذكر مع بعضنا تشنشينة اللي قلنا عليها في بداية الحصة. تقول تشنشينة: بنت السلطان تبكي في قصرها ودمعة واصلة لخصرها. بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخسرها. ربما اللي خسرها يعني اللي خسرها، كما مش منقولوهاش باللغة العربية. بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخسرها، زعما شنو؟ في انتظار ان نقول لكم على الحل، ولا انتم المتابعين تحاولوا تطلعوا الحل، نمشي للكويزة. نمشيو للكويز ونبداو الكويز متاعنا ببعض الأسئلة الخفيفة الظريفة اللي عندها طابع الفني. السؤال الأولاني: الفنان عبد الحميد قياس قام بدور مهم في مسلسل خطاب على الباب، والكلنا أكيد تبعنا المسلسل هذايا، وكان من المسلسلات الناجحة برشا برشا برشا الخطاب على الباب. قلت إذن الفنان عبد الحميد قياس قام بدور مهم في مسلسل الخطاب على الباب، زعما شنو الدور اللي او الشخصية اللي قام بها الفنان الكبير عبد الحميد قياس في مسلسل الخطاب على الباب؟ اكيد اكيد اكيد اكيد اغلبكم طلع على الاجابة، لانها شخصية بقت محفورة في الذاكرة متاعنا، وتعتبر من اهم الشخصيات اللي قام بها الفنان القدير والممثل القدير عبد الحميد قياس، هي شخصية الشيخ تحيفة. نكملوا في الاطار هذايا ونسألوا: شكون الممثل اللي قام بدور حفة في مسلسل الخطاب على الباب؟ الشخصية حفة، ربما جميع الشخصيات في المسلسل هذه سواء اللي كان دوره طويل او قصير كلها تحفرت في الذاكرة، والكلها قدمت الاضافة في المسلسل هذه، ربما تكون هذه من الاسباب المهمة والمهمة جدا اللي خلات المسلسل هذه يلقى نجاح كبير، وربما حتى في الاعادات اليوم للمسلسل هذه يلقى اقبال كبير في المشاهدات. اذا السؤال يقول: شكون الممثل اللي قام بدور حفة في مسلسل الخطاب على الباب؟ الفنان الكبير كذلك، واللي تاريخه يحكي عليه، الفنان جمال ساسي. نمشي كذلك في نفس المسلسل، مناش خارجين من خطاب على الباب، باش نسألوا توا شنو كان اسم زوجة شادلي تمار في مسلسل الخطاب على الباب؟ مانيش نسأل على اسم الممثلة اللي قامت بالدور بقدر ما نسأل على اسم الشخصية، شخصية او اسم زوجة شادلي تمار في مسلسل الخطاب على الباب. يعطيكم الصحة، أكيد أكيد كنا لقيناها، قاعد نشوف في العائلة الملمومة قاعدين يطلعوا في الإجابة، قاعد نشوف في سائق التاكسي، سائق الواج، السيد اللي في كرهبته، اللي ربما في بعض المهن في خدمته كذلك، أو حتى في بعض المقاهي، في كل مكان قاعدين يتشاوروا، كل واحد يلقى الإجابة يقول هذه الإجابة والأخر يقول له لا. يعطيكم الصحة أكيد على التفاعل، الإجابة صحيحة، إيه نعم إجابتكم صحيحة. اسم زوجة الشادلي التمار في مسلسل الخطاب على الباب هي صفية. مناش باش نخرجوا على المسلسل الخطاب على الباب، المرة هذه باش نسأل على شخصيتين. نجار الحومة في مسلسل الخطاب على الباب شنو كان اسمه؟ ومانيش بنسأل على اسمه هو برك وزادة كيف كيف، باش نسأل على اسم الصانع متاعو، وشكون قام بالدور متاعو. نعاود، نجار الحومة في مسلسل الخطاب على الباب شنو كان اسمه وشنو كان اسم الصانع متاعو؟ السؤال الثاني اللي في نفس الإطار، شكون الممثلين اللي قاموا بدور سواء نجار الحومة أو دور صانع نجار الحومة؟ أسماء كبيرة في عالم التمثيل أكيد، ونحييهم من خلال احنا في النهاية من خلال الأسئلة متاعنا، هو أسئلة خفيفة ظريفة تتماشى مع أجواء الصيف وحرارة الطقس. كيف كيف لتذكير السادة المتابعين ببعض الشخصيات، ببعض الفنانين المتميزين اللي قاموا بأدوار هذه الشخصيات. إذا قلت نجار الحومة في مسلسل الخطاب على الباب شنو كان اسمه وشنو كان اسم الصانع متاعو؟ الجزء الثاني من السؤال، شكون قام بالدور متاع نجار الحومة وشكون قام بدور صانع نجار الحومة؟ برشا منكم عارفوا الإجابة كما قلت، لأنه جميع شخصيات مسلسل خطاب على الباب طبعوا في الذاكرة، حتى اللي ربما قاعد انسى بعض الأسماء، ربما مشاغل هي خلت الواحد ينسى في بعض الأحيان. لكن نجار الحومة كان اسمه صليح، والصانع متاع صليح هو عبودة. دور صليح قام به الفنان المميز والكبير صلاح مصدق، ودور عبودة قام به كذلك الفنان المميز رياض النهدي. ديما في إطار الفني، لكن نخرج ربما من مسلسل الخطاب على الباب، ندخل مسلسل آخر أو أسئلة أخرى بعيدة على المسلسل هذايا. حبيت نسأل على الشخصية اللي قام بها الممثل سفيان الشعري في حلقات مسلسل لوتيل، شنو كانت الشخصية اللي قام بها الفنان الكبير سفيان الشعري الله يرحمه في مسلسل لوتيل؟ عزيز قاعد يفكر يظهر لي نسي، ما ذكرش الشخصية هذه. إيه شنو الاسم؟ اسمه عزيز لقى المهنة بتاعه لكن ما لقاش الاسم. اسم الشخصية اللي قام بها الفنان القدير المرحوم سفيان الشعري في حلقات لوتيل هي ستوكو. تعرفش اسم الشخصية اللي قام بها كامل التويتي في مسلسل لوتيل كيف كيف؟ ترى ذكر معاه هذيك المهنة متاعه، مدير لوتيل معاك، صاحب لوتيل معاك، لكن اسمه شنو في مسلسل او في حلقات التمثيل لوتيل؟ ترى سفيان الشعري قلنا الشخصية اللي قام بها هي شخصية ستوكو. كمال تويتي في سلسلة لوتيل كانت اسم الشخصية سي شريف، ذكرتهاش عزيز؟ نخرج من الشخصيات وندخل في مثال، هو احتراما للمساهمة الكبيرة في نجاح بعض المسلسلات. تعرفوش يشكون مخرج ومؤلف سلسلة لوتيل؟ مخرج ومؤلف سلسلة لوتيل. أسماء كبيرة بطبيعة الحال وخلت بصمة كبيرة في الدراما التونسية والمسلسلات التونسية. المخرج أو مخرج سلسلة لوتيل هو كان سي صلاح الدين الصيد، والمؤلف الأستاذ حاتم بالحاج. عزيز ومن خلالك للسادة المستمعين، تذكرش اسم فيصل بالزين في سلسلة لوتيل؟ هي ملاحظة ربما عطيها جيت، انه فيصل بالزين في الحلقات التمثيلية خاصة لوتيل، شوف لي حل شنو المسلسل الاخر الخطاب على الباب، عنده اسماء مميزة ماهيش عادية. في الخطاب على الباب قمر الزمان، في بون فريد ربما، لكن في حلقات لوتيل كيف هكا يميل للتميز الاسم بتاعه فيصل بالزين. يعطيهم الصحة برشا ناس لقاو الاسم، اسمه كان أصيل. أصيل باش نسأل كيف على فنانة متميزة ومتميزة جدا، خاصة في حلقات لوتيل، وقدمت الدور بطريقة مميزة جدا بقات في الذاكرة. شكون تكون بدور أخت كمال تويتي سي شريف في سلسلة لوتيل، وشنو كان اسمها؟ شكون قامت بدور أخت كمال تويتي سي شريف الشخصية بتاعه في سلسلة لوتيل؟ هاي ترى نذكر مع بعضنا، وقامت بالدور بطريقة مميزة وناجحة ناجحة ناجحة بقات في الذاكرة. الفنانة الكبيرة زادة كيف المحترمة الفنانة المميزة زهيرة بن عمار، قامت بدور أخت كمال تويتي أو سي شريف في حلقات لوتيل. نخرج من لوتيل باش نسأل السؤال، ربما يرجعنا بالذاكرة إلى الماضي البعيد، ربما والدينا ربما جدودنا يذكروا هالحلقات هذية. كان ثم سلسلة تمثيلية قصيرة كان يمثل فيها أساسا زوج ممثلين متميزين بطبيعة الحال من كبار ممثلي تونس، وكانت تتعدى قبل شريط الأنباء، وهما الممثلين رمضان شطة ودلندا عبدو. الحلقات هذه شنو كانت تتسمى؟ كان عندها اسم، هي حلقات تمثيلية قصيرة بطبيعة الحال، لكن في آخرها كان يستشف منها عبرة. كانت تقوم بالدور المرأة وزوجة الفنانة الكبيرة دلندا عبدو، وزوجة الفنان الكبير رمضان شطة. حلقات كانت يسميوها محل شاهد. ربما برشا من أوليائنا وجدودنا يذكروا ورجعناهم بالتاريخ لهالحلقات هذية، لكن الحلقات هذية كما قلت كانت يقوم بها رمضان شطة ودلندا عبدو، لكن شنو كانوا الشخصيتين أو اسم الشخصيتين اللي يقوموا بتمثيلها في حلقات محل شاهد؟ برشا يعرفوها، برشا وربما صغارنا ما يعرفوهاش، لكن الكبار يعرفوها الحلقات هذه، ويعرفوا أسماء الشخصيتين اللي كانت تقوم بتمثيلها الفنانة الكبيرة دلندا عبدو ورمضان شطة. شخصية الزوجة هناني والزوجة حميدة، ولكن كيف ما كانت تربج بيه هناني قبل حميداتو. الوقت يجري معاكم، يجري بطريقة كبيرة برشا، ربما شيء اللي خلينا انه في بعض الاحيان بعض الفقرات ما نخلش انه نقدمها. باش نخدموا الحلقة لكن ما نجموش نخدموها من غير ما نرجعوا لحل التشنشينة متاعنا. بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخصرها.

0: اللي تابعونا واللي وسعوا بالهم معانا اللي يعملوا جو معانا واللي يتقلقوا منا الكل كل كل نقولوا لهم تحية طيبة. مدام سامية الحكيري برشا أسماء برشا أسماء ربما باش نذكر البعض باش نذكر البعض منها. مدام هدى بكوري تحية ليك. مدام سلوى سي محجوب عمري منير مشرقي وغيرهم كثيرون ربما الوقت ما يسمحش اني نسمي الجميع. في النهاية نقولكم يعطيكم الصحة على المتابعة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تحية طيبة ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص النهار المساعتين.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام 2 توا. خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: الو
9: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
8: اما مين نبدا؟
9: بدايه من اوميجا فورماسيون.
4: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها، وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
4: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشة هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: اكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57039300 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
12: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
13: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
12: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
13: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
12: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Elashwili.
0: Elashwili.
2: شوية. 8 دقائق بعد الأربعة لموج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كيف تنحاء العالم مع 3W.RadioOxygen.tn أو على أبليكاسيون متاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تابعونا عبر ستريمينج لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في برنامج العشوية في البرمجة الصيفية في إذاعة أكسجين FM. كما تعودتوا بينا نتواصلوا معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية، سيعطينا نص من زمان اشترقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المستجدات الرياضية خاصة على الساحة الجهوية. كذلك نطرقوا الحديث على الأخبار الثقافية وكذلك كل ما يتعلق بالمواطن التونسي. إذن تحية للكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 و 53 53 51 53. وأنا محمد زرعي كنت ميكرو، رحب بكم مرة أخرى في العشوية. وفي عشويتنا اليوم شكونوا في متابعة للنتائج الحينية لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المقابلات اللي باش ينطلقوا بعد بالضبط 20 دقيقة من الآن مع 4:30 في البرنامج في رادس. الترجي الرياضي التونسي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الرياضي الساحلي يستضيف في أولمبيا سوسة فريق شبيبة تل عمران، والنجم الرياضي بالمتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. كذلك في حصتنا لليوم باش نرجعوا على مباراة سيابي البارح ضد الأولمبي البيجي، وبالمناسبة نعتذر على رداءة صوت على غالب تفاعلنا أكثر من لازم البارح على مع هدف النادي الرياضي البنزرتي اللي جاي في دقيقة 72. على ذاك الصوت خليني البارح في تيران 15 أكتوبر. إذا كما قلنا باش نكونوا وباش نرجعوا وباش نحلوا مباراة البارح اللي جمعت كما قلنا بين سيابي والأولمبي البيجي واللي كان حسمها تعادل هدف مقابل هدف. المبادرة بالتسجيل كما نعرفه كانت عن طريق محمد الهادي الحدوشي للأولمبي البيجي في دقيقة 40، وعدل النتيجة عزيز شعبان في الدقيقة 72، والقاسم المشترك بين زوز ملاعبين اللي سجلوا الأهداف في مباراة البارح، وأنهم الزوز أبناء مدرسة الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة. سيو محمد الهادي الحدوشي وإلا عزيز شعبان. كذلك باش نحكيه على مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية. الأندية الافريقي اللي انتصر البارح في رادس على جولي بالمالي بنتيجة هدف مقابل صفر في هذه في الشامبيونز ليج. في كأس الكاف العكارة الدارج الرياضي الجرجيسي يفوز بدوره نهار الجمعة في الطيب المهيري بسفاقس على فريق ديامبارس السينيغالي بنتيجة 3-1، وردة فعل ممتازة من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بعد ما لقى روحه متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر 3-1. نجم نقولوا نسبيا فريق الترجي الجرجيس اطمأن على مصير الترشح للدور القادم، إن شاء الله يأكد النتيجة هذه 3-1 في مقابلة العودة. وللأسف النادي الرياضي سفاقسي يعود بهزيمة في مباراة البارح ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، لكن يعني نتيجة مش يعني كبير هدف مقابل صفر. بإمكانه النادي الرياضي السفيقسي وأنه يرجع في مقابلة الإياب ولملاء يدارك أموره ويحقق الترشح للدور القادم. هذا فيما يتعلق بال المباراة السيابية وكذلك مشاركة أنديتنا التونسية في المسابقات الأفريقية. بعد قليل إن شاء الله شكون حاضر معنا عبر الهاتف محللنا الفني حسام الجاني. كذلك باش نحكيه على فريق من الجهة واللي هو فريق الأهلي الماطري اللي كان انطلق في استعداداته للموسم الرياضي القادم منذ تاريخ 24 أوت الفارط، يعني منذ زوز أسابيع بعدد محدود من الملاعبية بعد ما رفض عدد من الملاعبية اللي كانوا تقمصوا أزياء الأهلي الماطري في موسم الفارط العودة يعني الاستعداد للموسم القادم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وإن شاء الله بشيكون حاضر معنا بعد قليل عبر الهاتف كل من السيد عبد العزيز البجاوي رئيس الهيئة التسييرية للنادي الأهلي الماطري، وكذلك سي سامي حسني مدرب الفريق. كذلك هذا فيما يتعلق بالرياضة. باش نحكي وزيد اليوم على موضوع يطرح نفسه بعد 9 أيام بالضبط، قبل يعني 9 أيام من العودة المدرسية، اللي أصبحت اليوم فرحة للصغار وكابوس وصداع بالنسبة للكبار. وباش نحكي خاصة على تكلفة العودة المدرسية بالنسبة للتلميذ التونسي. كذلك باش نحكيه على معضلة التزويد بالبنزين، هل انتهت هذه المعضلة أم لازلنا نعيش في الأزمة، أزمة التزويد بالبنزين. كذلك باش نحكيه على موضوع يطرح نفسه اللي هو الإشاعة في زمن الفيسبوك والتيك توك. علاش نصدقوا الإشاعة ونكذبوا الحقيقة، وعلاش الإشاعة تلقى شكون يصدقها في دقيقة، والحقيقة تستحق ساعات إن لم نقل أيام حتى الناس تقتنع بها. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقوا من توا حتى الستة ونص متاع العشية. خليكم برونشي معانا، نتبدلوش الموجة، نرجع لكم بعد شوي.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Elle a un chouï.
1: Elle a un chouï.
2: شوية 20 دقيقة بعد الأربعة لموج أكسجين فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذن كما قلنا في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش نرجعوا على مباراة النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي البيجي. المباراة اللي كانت تلعبت البارح في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت وكان حسمها تعادل هدف مقابل هدف. المبادرة بالتسجيل كانت للضيوف للأولمبي البيجي في دقيقة 40 عن طريق محمد الهادي الحدوشي عن طريق مخالفة مباشرة ممتازة جدا. طريقة التنفيذ متاع المخالفة اللي جابت الهدف الأول للأولمبيا البيجي قبل ما يتمكن اللاعب عزيز شعبان من تعديل النتيجة للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 72. كذلك باش نحكيه على مقابلات فرقنا التونسية في المسابقات الأفريقية. كما قلنا النادي الأفريقي فاز البارح على جولي بال مالي في رادس بنتيجة هدف لصفر وفي هذه في شامبيونز ليج الأفريقية. ترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف نهار الجمعة يفوز على ديام بارس السنغالي بنتيجة 3-1. والبارح السي اس اس ينهزم في نيجيريا ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر. وحاضر معنا عبر الهاتف محللنا الفني حسام الجاني. حسام أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك محمد. مرحبا كافة الحضور وكذا مستمعين مستمعات السنغالي.
2: شكرا لك حسام. نبدأ حسام مع مباراة البارح اللي جمعت في 15 أكتوبر بين النادي الرياضي البنزرتي والأولمبيا البيجي. كيف شفت المقابلة حسام؟ والنجم نعتبره نتيجة نهائية للمباراة اللي هي هدف مقابل هدف، تعتبر يعني نتيجة سلبية للنادي الرياضي البنزرتي خاصة أنه حب يواصل في سلسلة النتائج الإيجابية، وإلا تراها نتيجة إيجابية خاصة أنه كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر وعلى الأقل يعني اقتلع يعني نقطة يعني رغم اللي الجماهير حبت وأنه الفريق يعني يعمل 3-3 البارح، 3 انتصارات على التوالي ضد فريق الأولمبي البيجي اللي ما نعرفه البداية ما كانتش باهية بالنسبة للفريق هذا. زوز هزائم ضد ترجي جرجيس وفريق اتحاد بن قردين.
3: سيد محمد قبل ما نبدأ ساعة خلينا نقوله أنه الناس قبل بشارة كانت تسألهم أنه جيب 7 نقاط على على على 9 يقولوا لك الحمد لله وماذا بينا. هذا كان ترجع في البريباراسيون والبدايات والمشاكل اللي كانت فيها النادي الرياضي البنزرتي اسكو بتشارك اسكو لا. دونك 7-9 جو بونس كو حاجة اكسترا اوردينير معناتها كانت تقول قبل ما تبدأ الشامبيونات. ما تجي تشوف أنت الشامبيونات وتشوف البطولة وتشوف النادي الرياضي البنزرتي، بالنسبة لي أنا خسر نقطتين البارحة أمام الأولمبي البيجي الحقيقة. خطر النادي الرياضي البنزرتي البارحة عمل كل شيء بريمو، عمل كل شيء معناتها أنا ما شفتش حتى مباراة تول الدوري التونسي البارحة بركة وين تفرجت في أول مباراة للدوري وما تفرجت في النادي الرياضي البنزرتي بريمو. كان قارن بالموسم الماضي ثم 80% من الافكتيف مبدل محمد.
2: صحيح
3: كان رالي افكتيف الحقيقة شفت برشا حاجات باهية برشا حاجات إيجابية. تحس إنه الفريق خدم بالكبير، تحس إنه الأمبيونس تاع تاع الكيب محلاها، تحس ثم كوجينا تير نظيفة معناتها ثم برشا فوارق باهية بارابور للموسم الماضي. لكن جدينا ديما لكن مازلنا رانا في جولة ثالثة مقارنة بثلاثين جولة، زاد 27 جولة جوي. لخص مباراة تاع البارح خلينا نقول إنه مباراة الحبرات بامتياز البارح، سواء في التألق سواء في الأخطاء.
2: صحيح
3: رينا حارس الأولمبي البيجي محمد
2: شهين السماوي. صحيح
3: وكان معناتها وراء التصديات كلها وراء الهجومات الموجودة للشعبية، وكان تتمنيها للأولمبي البيجي كانت الرجلتها كانت تكون أكثر من هدف ولا 2 ولا 3 لولا وجود الحارس. وللأسف معناتها كان عمل خطأ أنه اللي يسبب هدف التعادل للنادي البنزرت. كيف يوسف شفنا معناتها المباريات اللي كانوا تفضل لضربة جزاء قدام المرسى في آخر دقيقة، شفنا تعلقه ضد حمام لنف البارح للأسف أنه خطأ كان ثم خطأ في التصدي في المخالفة وكلف النادي الرياضي البنزرتي الهدف الأولاني. دونك هذا دروس ومدو بالنسبة للمباراة. المباراة الحقيقة كانت فوق المتوسط مع أسبقية كبيرة للنادي الرياضي البنزرتي. شفنا بوكو شيما تكتيك بالنسبة للسيابي اللي طرفاني كان بداية بثلاثة بلاك وبعد بدل لعب باربعة حتى في الـ في الـ في كناقص عددي مع تنادر بزارتي ما تخلخلش، بالعكس كان ثابل، كان يلعب ديما القدام، كان يلعب جوفير لافو. صحيح الأولمبي البيجي كان رافض اللعب، تعرف زوج مباريات زوج هزائم وجايك البنزرت، وكان هذا تصريح متاع المساعد المدرب قال اللي احنا نعرف وجينا البنزرت راهو ماهوش معناتها تنقل سهل، وسيسيور باش يلعب على الـ على الـ على ليزاتوري عنده، ليزاتوري عنده محمد ما يكفيش انه باش يكمل المباراة كاملة نت للنت مع النادي الرياضي، خلينا نكونوا امنين امناء معناتها. كان توخى انه يلعب على الهجومات المعاكسة والترانزيشن رابيد، وكان نجح فيهم في برشا اوقات، وكان حتى يمكن شوية يحرز النادي الرياضي في الشوط الثاني خاصة. المؤسف انه النادي الرياضي ما استغلش لي طون فور تاعو خاصة في الشوط الاول، مع عدة فرص الحقيقة، مع دوميناسيون توتال، أول مرة مع النادي البنزرتي الراهب يلعب افيك بالون اي سون بالون، ما فين مستنسين بالنادي البنزرتي يلعب كيف عنده كورة، لكن البارح شفنا برشا حاجات باهية. خليني ندد زادة مردود عليه الدريدي محمد، تعرف أنا مع تعامليول كنت برشا انتقدت اللعب هذا، لكن البارح الحقيقة اللي خلينا أمناء أفضل لاعب يكون فوق الميدان، كان موجود في الترانزيشن، كان موجود في الريكوبيراسيون، كان موجود حتى في الضغط، برشا حاجات الحقيقة باهية. هذا كله يوري أنه فما حاجات إيجابية، أنه فما فما خدمة باهية للإطار الفني. حاجة أخرى زاد محمد خلينا نقولوها، أنه نادر بنزرتي في ثلاثة جولات كان أمام أول تجربة أنه مش يكون متخلف في النتيجة، حتى المباراة الاثنين الوالة محمد كان نادر بنزرتي متقدم محافظ على التقدم نتاعه، أول مرة يكون متأخر
2: بالضبط.
3: وشفنا تعامل الإطار الفني كيفاش كان إيجابي، واللي شانجموها هم اللي أعطاوا التغيير، وكان حتى اللاعب علي شعبان هو اللي جاب الهدف. وهذا تحسب جدا الإطار الفني، تحسب للاعبين، خاطر كيفا فاسيل أنه تكون متأخر، كيفا فاسيل أنه تكون معناتها من الضغط هذاك اللي موجود انه باش تعمل ترواسي وتروا اوموا جبت نقطه بالنسبه لي انا ايجابيه، صحيح في الايتاد اسبري في الكونتور، لكن بالنسبه لي انا جروس موضوع على كامل رضيات اللعب انه النادي رضي بنزرتي كان يستحق ما خير الاخير.
2: بالضبط. حسام ابقى معانا، نستسمحك للحظات، نمشيو مع فصل اشهري ثم راجعين.
0: في رانيمي اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك، اسباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة، تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة، نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119. العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح، السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين تعلن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولاين 29-375-850
5: اصنيعي وتعب على الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
8: ألو؟
9: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل، أنت هو؟
8: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ
8: أما مين نبدأ؟
9: بداية من أوميغا فورماسيون
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وانفورماتيف وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال بلومبوغي كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23-23-20-65 أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هناك تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر
4: زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
2: الأربعة 34 دقيقة لمواج أكسجين أفي. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكل ما التحق بنا الآن. مازلنا نحكيه على مباراة البارح، مباراة اللي جمعت في 15 أكتوبر بين السي بي والأولمبيا البيجي، واللي كان حسمها تعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. وحاضر معنا من جديد محللنا الفني حسام الجن اللي رحبوا بي من جديد. حسام مرحبا من جديد.
3: مرحبا محمد.
2: حسام، هل نجم نقول أنه ملاعبي سي بي البارح استسهلوا المباراة ودخلوا ربحين قبل حتى ما تتلعب؟
3: لا، ما نظنش استسهلوا المباراة. ليه؟ خطر شفنا مدقيقة لولانية، معناتها كان فما ريغور، فما كان برشا أبليكاسيون الحقيقة. يكون العامل السلبي البارح اللي هي سخانة الحقيقة. تحس أنه معناتها الملاعبية تأثروا برشا بسخانة، مش كان الملاعبي سي بي بركة حتى أولمبي بيجي. أما فما عنصر سلبي، نقطة سلبية في سيور إنه اللي طرف فني في بالو بيها ولا بعض مع في بالو بيها، إنه فما تفاوت شوية في الحضور البدني لبعض اللاعبين. فما تفاوت كبير على بعض اللاعبين، تحس فما لاعبين في فالية كبيرة متاع فيزيك مو معناتها حاضرين 100%، وفما ملاعبية قاعدة تحسها مازالت معناتها 50-60% من البريباراسيون نتاعهم فيزيك معناتها كامله. فهمت؟ تحس خاطر فما ملاعبي تروريه مثلا دوزيام ميتو ما عادش ينجم يجري جمله معناتها. فهمت؟ فما تفاوت كبير على المستوى البدني بارابور لجوارات، وهذا ياثر شويه على ايش. خاطر محمد نسق المباريات مش يطلع، وتعرف انه الملاعبية الكومبيتيتيف بالكومبيتيشن اوتوماتيكمون باش يخطوا على اصحاب. لكن راهم بعد تلقى روحك في تفاوت والريتم مش يطلع، فما ملاعبية بعد ما تلقاهم جمله معك، تلقى ليبليسيور معك كيما على دريدي البارح يجري بارتو معك في السيزيام ولا ويتيام ولا نوفيام جورني، تلقى هز برشا حمل على برشا اصحاب. دونك ينجم يمشي في الاكشن تاعو، ينجم يكون فما ديبليسيور، فما حاجات اخرى. شفنا عزيز جاسمي زاد كيف البارح، معناتها سيسير اللي تنفني عنده المعطيات اكثر مني انا، خاصه من في الاعداد البدني. لكن كواحد كسبيسيفيك، كواحد يفهم شويه كوره، راهو يلاحظ الملاحظه هذه للجاي وكاو. فهمت؟
2: لا عاد انت ما شاء الله عليك تفهم برشا كوره حسين، انت تواضع منك هذا كيف قلت.
3: لا انا ديما نتعلم اخويا، ديما نتعلم.
2: حسام، تقريبا نفس السيناريو متاع الموسم الفارط قاعد يتعاود، نحكي فيما يتعلق بالورقات الحمراء. الجولة الثانية على التوالي يكمل نادي رياضي البنزرتي المباراة منقوص عددين. في الجولة الفارطة تم إقصاء فاروق بوغتفة اللي البارح كانت بلاصته خلينا نقولها صراحة واضحة في محور دفاع نادي رياضي البنزرتي، والبارح يتم إقصاء الظهير الأيمن اللي كنت تحكي عليه عزيز الجسمي، الشيء اللي باش يخلي الفريق تقريبا بدون ظهير أيمن صريح في مقابلة تسفيقس.
3: صحيح. ننسيوش الموسم الماضي محمد نادر بنزرتي عمل ركور
2: في 6 مباريات.
3: صحيح. دونك الحمد لله، خلينا نقولوا الحمد لله انه الملاعبيه اللي الاوراق الاحمر اللي قاعدين ياخذوا فيهم ماهوش مثلا انديسيبلين ولا مثلا معناتها خارج عن نطاق اللعب، كله في الاجريسيفيتي وكله في الديوال. صحيح تو فما الفار، لازم اللاعبين ديما ترد بالها خاصة في اللي ديوال وخاصة في اللي تاكل، خاطر راه ديما نقولوا راه تاكل خليه ديما اخر حاجة. صحيح جيست تكنيك باش توكي بها الكرة، مي كي ما تبداش 100% اللي باش تحط الكرة، ما خليها اخر حاجة تاكل. شو نقول لك؟ لا انا لا المدرب، حتى المدرب رينا والله نفس السؤال سألته البارح تاع القناة الوطنية، قال على الغالب ما نجمش انا نحط روحي في بلاصة ملاعبي باش تاكلي. لازم يعرفوا في بالهم اللي فما الفار ويرجع لأي لقطة الماكسيموم بوسيبل، انه لانه في الليتا مع تكسيك بتاعهم اوموا يخلي التاكل بتاعه اخر حاجة مش يفك بيها الكورة وكاو. فهمت؟
2: بالضبط. انتقلوا حسام
3: اللي هو محمد كل مرة بتلقى ملاعب كيما هكا بشي يعمل ديزيكيليبر على مستوى التركيبة نتاعك، المدرب شلقى روحه ديما في ديفيكولتي، خاصة كيما المقابلة جاية ما عندك حتى غير ايمن عندك في الديفيكتيف، ورينا انه البارح المدرب عول على ملعبي هو اصله مليو تيرا
2: بلال العوني بلال العوني
3: اللي كان يلعب في جندوبه الرياضيه هو مليو تيرا ولعب البارح ظهير ايسر المدرب ديما مش يلقى دي ديفيكولتي في كيلكو بوست اللي ما عندوش فيها دوبلور فهمت
2: بالضبط انتقلوا حسام الحديث على مشاركة أنديتنا التونسية في المسابقات الأفريقية نبدأ ممثلنا الوحيد في الشامبيونز ليغ الأفريقية النادي الأفريقي علاش قلت ممثلنا الوحيد لأنه كما نعرفوا الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور الأول من المسابقة هذه وبش يستاهل مشاركته انطلاقا من الدور القادم حسام حسب رأيك نتيجة واحد بلاش هل تعتبر مطمئنة يعني بالنسبة للنادي الأفريقي قبل موعد مباراة العودة وإلا لا خاصة أنه يلعب ضد فريق محترم ومحترم جدا واللي هو جولي بال مالي بطل مالي في الموسم الفارط
3: اكزاكتومون انت توا سالت وجابت واحد فهمت محمد جولي بال معناتها راهو ايكيب معناتها ياسر معناتها ابليكي على الاخر ايكيب عندها باع وذراع وماهيش اول مره تتشارك معناتها في المسابقات الافريقيه وعندها ريبيتاسيون تاعها النادي الافريقي للاسف معناتها بعد عن برشا على المسابقات الافريقيه واحد بلاش نتيجة ماهيش مطمئنة الحقيقة بارابور للسكور أداء ممكن شفنا أداء باهي الحقيقة البارح شفنا النادي الإفريقي عمل برشا حاجات باهية لكن كريجلتا راي ماهيش مطمئنة إن شاء الله احنا نقول لممثلنا النادي الإفريقي إنه يحاول يركتفي معناتها في الرتور ويحاول إنه يرجع بطاقة ترشح وموه على القليلة يكمل يدخل في دور المجموعات وهكذا يرجع نادي الافريقي للبطولات الافريقيه وبهكذا راهي تتحسن البطوله نتاعنا فهمت
2: اكيد انتقلوا الحديث حسام على ممثلين في كأس الكاف نبدأوا بترجي جرجيس اللي كما نعرفوا فاز نهار الجمعة في ملعب طيب المهيري بصفاقس على فريق ديامبارس السينيغالي بنتيجة 3-1 حسام هل تعتبر يعني نتيجة هذه كافية لترجي جرجيس حتى يضمن ترشح للدور القادم منذ مباراة ذهاب ولا تراه أنه يلزم يعني يدعم النتيجة هذه في مقابلة العودة ضد فريق ومن الأول كان مغمور لكن بين بالكشف وأنه يفرض الكثير من الاحترام كان حتى بادر بالتسجيل في مقابلة الذهاب وكان حتى بإمكانه الفريق هذا ديامبارس السينيغالي وأنه يسجل أكثر من هدف في المقابلة هذه
3: صحيح أنا شفت المباراة محمد وقعدت الحقيقة أعجبت بالفريق هذا عنده 4 أو 5 لعبية يلعب في الإيفانتايا معناتها لعبية عندهم فورماسيون معناتها بينة معناتها فورماسيون يلعبوا الكره الحديثه للتريونغولاسيون يلعبوا اونتر ليلي صحيح ريجيتا 3-1 ريجيتا باهي بارابور للمباراه وبارابور للفرص اللي جابتها الرجل هذا جيرجيسي خاطر تمارين راهو مومون دوني كانت نجم تعدلها معناتها لولا معناتها الهدف الثاني والثالث جاوا بعضهم معناتها اوروزمون بورنو معناتها اوروزمون لكره القدم التونسي ومواطننا الرجل هذا جيرجيسي ريزلتا صحيح مطمئنه نسبيا خلينا نقولوا نسبيا بارابور للادفرتير خاطر الادفرتير عنده ما يقول في روحه خاصه في ال في الانتير الاخراني في 30 متر الاخرى عنده عناصر ممتازه وتعرف انت غادي السنغال كل شيء معناتها منتظر ترجي جيريسي ما عندوش معناتها الاكسبيريونس نتاع الافريق ان شاء الله يتعاملوا كوم الفو وان شاء الله يرجعوا من غاديكا بريزيكا بوزيتيف هكاك يخليونا انه نطمنوا على باقي المشوار لترجي جيريسي
2: ممثلنا ثاني في كأس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي انهزم البارح في نيجيريا ضد فريق شوتينغ ستارز بنتيجة هدف لصفر حسام كيفاش تشوف مقابلة العودة وهل تروا أنه بإمكان السي اس اس ترشح للدور القادم وإلا لا؟
3: إن شاء الله احنا نطلب من عند ربي أنه يترشح والأندية التونسية كلها تترشح النادي الصفاقسي عنده تاريخ كبير في الكؤوس الإفريقية عنده تاريخ ممتاز جدا لهنا باش تبان معناتها الاكسبيريونس هذه على ارض الواقع هدف لصفر خارج الميدان في خارج التراب التونسي معناتها في نيجيريا بالذات معناتها ريزلتا ماهيش خايبه بارابور للابتعاد النادي الصفاقسي على الكؤوس هذه التعامل سيسير باش يكون ايجابي على في الطيب المهيري امام جمهور امام المردود اللي وراه في الجورنيه الاولانيه ان شاء الله نادي رفيقتي يكون في الموعد. ان شاء الله نادي رفيقتي يحاول يقلب الموازين ويتصر لهنا ولما لا يتأهل وهكذا يكون يكون ترشح لكافة معناتها الفرق التونسية اللي عنا لممثلين في الأدوار الإفريقية
2: إن شاء الله. بالتأكيد هذا ما نتمنيه. ومشكور جدا حسام الجاني، إن شاء الله نتقابله من جديد بعد زوز أسابيع يعني بعد تاريخ اليوم يعني نهار 20 سبتمبر من جديد في برنامج ستوديو سبور خلال البرمجة الشتوية. مشكور مرة أخرى حسام الجاني. نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى، نرجع وبعدها لمواصلة عشويتنا حتى لستة ونص متاع العشية.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على

0: 054-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
1: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفولاين 57-039-00.
2: العشوية
3: شوية. الخمسة على موج أكسجين أف إم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. تخلى معاكم في ساعتنا الثانية من حصتنا لليوم، واللي كما قلنا باش توصلوا فيها معاكم حتى الستة ونص متاع العشية. نلعبوا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. نتيجة كانت تغيرت منذ قليل لفايدة الفريق المحلي. الترجي الرياضي التونسي اللي أصبح متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف كان جاي منذ 6 دقائق من الآن بالتحديد في الدقيقة 23، بينما تعادل أصفار في أولمبيا سوسة مباراة ليتوال والجي اس او، وكذلك نفس النتيجة تعادل أصفار في المتلوي مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. إذن وصلنا معاكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم، واللي باش نحكيو فيه على وضعية النادي الأهلي الماطري. الفريق هذا اللي كما نعرفه كان صعد للرابطة ثالثة مستوى ثاني بعد موسم استثنائي، وكانت انطلقت تحذيراته استعدادا للموسم القادم منذ زوز أسابيع بالتحديد نهار الاثنين 24 أوت، لكن المفاجأة كونه عدد محدود جدا من اللاعبين اللي كانوا التحقوا بالتحذيرات، فيما رفضوا البقية الالتحاق بتعلة كونهم ما تحصلوش على مستحقاتهم المالية متاع الموسم الفارط والمتمثلة في منحة الصعود. أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالموضوع يحضروا معنا عبر الهاتف كل من رئيس الهيئة التسييرية للنادي الأهلي الماطري السيد عبد العزيز البجاوي والسيد سامي حسني مدرب الفريق، باش يحكيوا لنا على الواقعة هذه والحل اللي يشوفوه حتى يلتحقوا بقية الملاعبية بالتمارين. نبدأ معاك سي عبد العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
4: عايشكم، مرحبا بك ومرحبا بأكسجين أفام، وشكرا على الدعوة لفتح المجال لتوضيع بعض الأمور في مخصة الإشكالية اللي طرحتها.
3: شكرا لك سي عبد العزيز، كذلك رحبوا بسي سامي حسني مدرب فريق النادي الأهلي الماطري. سي سامي أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة في جمعتين، ومشكورين على الدعوة هذه، وإن شاء الله يعني يفيدكم أكثر ما يمكن في مستجدات النادي هذه
3: إن شاء الله يا ربي. بالتأكيد هذا ما نتمنى. وهنبدأ معاك سي عبد العزيز، ناخذ من عندك أكثر تفاصيل حول سبب أو الأسباب اللي خليت عديد من الملاعبية يرفضوا الالتحاق بتمارين الأهلي الماطري، رغم البلاغ اللي كان نزل على الصفحة الرسمية للفريق واللي تم فيه تحديد موعد انطلاق التحذيرات. تفضل.
4: شكرا على الدعوة تحت الفرصة مرة ثانية. بالله حبيت نوضح المسألة هذه باش الأحباء والرأي العام يفهمها ويطلع على الإشكال هذه. هو في الأصل فماش إشكال، يتبقى احنا في مستهل دعوتنا للاعبين باش يلتحقوا بالتمارين. كنا نشرنا على الصفحة نتاعنا إعلان جميع اللاعبين اللي شاركوا عملوا في البطولة من الأهلي الماطري للالتحاق بالتمارين، وفي بين الإطار الفني المتمثل في السيستم كممر الأول وسي محمد الزوادي كمعد بدني، هو انتقام من ضمن المجموعه هذه الملاعبيه اللي يرافعهم هما اللي باش يفيدوا النادي الاهلي الماطري. وبالتالي كانت الدعوه كما ذكرت سابقا موجهه لجميع اللاعبين اللي شاركوا عند انطلاق التحذيرات. كما تحكي انت ما كانش العدد اللي توقعناه باش يحضر من اللاعبين، فهمتني، وتوجهنا قائد الفريق اللي هو احمد البرويجي، حبينا نستفسر منه هو مباشره خاطر باش نتحط بليل بلسان اللاعب قائد الفريق اللي جمع اللاعبين اللي هم المتصلين به هو يومين. فهمتني؟ يفيدني اللي اللاعبين يحكوا على بريم نتاع طلوع وشهريه وفهمتني. حبيت نوضح بالذات والاخ ولا الكابتن احمد البرويجي كان موجود في اخر لقاء بيني وبينه وبين الممرض مروان بن عمر في اخر لقاء قبل ما مروان بن عمر يسافر لفرنسا في عمل. فهمتني؟ اللي ياكد لي مروان بن عمر قدام احمد البرويجي ولي الشهريه الاخرانيه راهو نعرفوا الظروف من الاهلي ماتريك ما تسمعش دونك الشهريه الاخرانيه اللاعبيه ما تعطوهم شهريه وباش يتبرعوا بهم العلاج لزميلهم احمد السيد احمد البرويجي ومؤمن البريدي اللي تعرضوا للاصابات خلال الموسم وباش يجروا عمليه جراحيه. هذه هي نقطه الجرايات نقطه الشهريات اللي قال مستحقات ماليه. البريم نتاع طلوع انا قلت لهم عيطت لهم عملت لهم اجتماع فهمت تقرا بسرعه 8 جرايات في المكتب فهمتني وجات لديك قلت لهم احكوا شكون اللي تحدثت معه على البريم نتاع طلوع قلت البريم نتاع طلوع ما حددته تحدثت فيه مع حتى ميابي ما حكيت فيه مع حتى ميابي ما طرحش اصلا فهمتني اللي انا وعدت بالبريم نتاع طلوع باخو يحبوا المنحه نتاع الانتصار نتاع المقابله الاخرانيه مع مع مع ما قبل لا فهمتني قلت لهم هذيك ما تبقين فيها ما عندي حتى قلق ومرحبا ارجع ترين وتتبقوا فيها وتاخذوا نتاعكم فهمتني. بعد ما تحدث الزازات اتصلت بريسك بالملاعبيه الكل ملاعبي ملاعبي ملاعبي ملاعبي كلهم اكدوا لي اللي هما في شارجه ترينو فما حتى قلق فهمتني. للاسبوع اللي فات فما شكون رجع وفما شكون رجع كي جينا نشوفوا فهمتني كي جينا نشوفوا فهمتني نلقوا اللي اللي بعض اللاعبين تعزم الحضور تعزم هو الوقت اللي قاعدين يخدموا فيه كما تعرف انت يخدموا فيه في كل مثل في المعامل فهمتني باش نتوصلوا بهم نشوفوا المشاغل نتاعهم شنو التوقيت اللي ما ساعدهمش في خدمه نتاعهم خاطر اكثر من اللاعبيه اللي عندنا يتقدموا يخدموا في المعامل وما تعرف التوقيت نتاع المعامل ساعات يمنعوا باش يتدرب فهمتني. فما اللي قال لك لا ما يهمنيش انا واخويا تعطيني شهريه وما يهمنيش في الساحة بديه وما داواش أمور هذا كم لعبة ولا اثنين بالرغم نحب نأكد ونعاود رأي ما هيشي شهرية كاملة يشتر شهرية يشتر مي فهمتني. على ذيك أنا قلت لهم بالنسبة لي أنا عندي اشتر شهرية مش مشكلة طول طبقوا فيها وكان عطوها لكم كي جي كما حذكرت ذكري سي مروان بن عمر وبرويجي برويجي زيدا موجود على الموضوع هذا تعطوهم البرويجي وأي من المؤمن الجديد هذا باش نعملوا بهم العملية وكان الأمر كذلك عملنا الاثنين العمليات كحمد البرويجي عمل العملية على جامو وسي مؤمن عمل العملية على المنيسك وهذا هذا هذا هذا الموضوع فيما يخص ال ال ال ال ال ال شنو يحبوا فلوس ولا ديون فاتوا في أهل الماضي ما عدا ربح البريم نتاع الربح نتاع الباتي الأخرى يحبوا حتى من وأنا من نواجه أي لاعب يقول لي هذا ماشي صحيح وهذا ما في باليش به ويحب حاجه عن الاهلي
3: ماتي. يا عبد العزيز هل تروا انه يعني السبب الحقيقي وراء الغياب هذا هو فقط المستحقات الماليه المتخلده بذمه النادي ولا فما اسباب اخرى؟
4: والله انا شوف انا على حد علمي هما اللي تحدثوا عن الامور الماليه وضحتها انا وعيطت لهم وضحت مثلا حكيت معاه على بريم تاع طلوع يقول لي تحدثت معي اللي يكون ما في بالوش وتسال الكابتن نتاعك اللي جاني وعطاني المقترح وقال لي عندك لاعبيه متفقين على اساس الشهريه والشهريه الاخرانيه باش يتبرعوا بها من علاج اصحابها. اللي الحاجه اللي حبوها ما نكرش فيها هو 100 دينار صح 100 دينار هو الربح نتاع البارتي الاخرى اللي لعبناها في ملعب النادي الاهلي الماتش. ما عدا كامور ماليه ما عندهم حتى مالي واي لاعبي او على المباشر اي لاعبي يحب حاجه غير هذه يتفضل يدخل. اللي جيني يقول لي راك تحب عليكم كذا وكذا وكذا هذا تبقى امور اخرى الاسباب مشابه اخرى ولا انا من معرفتي بالملاعبيه
3: تقريبا كل ملاعب قديش في حدود قديش فلوس يسال الاهلي الماضي تقريبا
4: 100 دينار كل ملاعب حتى 100 دينار 20 ملاعبي الاخرانيين اللي شاركوا في المقابله بالضبط هذا هو الموضوع 20 ملاعب اللي شاركوا في المقابله الاخر يحبوا 100 دينار نتاع المقابله الاخرانيه وقت انتصرنا على البلاط لهنا في اخر مقابله نتاع البطوله.
3: يعني المبلغ الجملي 2000 دينار زوز ملاي.
4: هذه هي اللي ما فيها. هنا تو نسمع في التواليس كيف كنتي على حديث على ديون وعلى بتحب فلوس والله يبقيك مش بيه.
3: لهنا سؤال يطرح نفسه سي عبد العزيز، لهنا ما فماش رجال اعمال في ماطر من الفلاحة، نعرفوا اللي بلاد فيها برشا فلاحين مدينة ماطر، ما ينجمش يتكفل بالمبلغ هذا، يعتبر مبلغ زهيد جدا، يعني زوز ملايين ينجم محب يعني عادي ينجم يتكفل بهم زوز ملايين هذوما، يعني تفضل مشكلة.
4: شوف انا مشيت معاهم اكثر من هكا. مشيت معاهم قلت لهم بدي تفضلوا ارجع تريني، واللي يحب حاجه يتفضل الاستماطه نتاعو، ما عندناش قلق، مانيش راهو رافضين كما باش نعطوهم 100 دينار على فكره، راه مانيش رافضين باش نعطوهم، تفضلوا ارجعوا تلينوا ويجي لنا الانترونير باش تسير لي فيكتيف اللي عندي، فهمتني؟ اللي ما حشتوش بيه، طبعا كيف الوقت نتاعو نقول له فينا ناس على خير ولا خير ما حشتش بيه، واللي حاجته اذا ما مش تفهموا في صوم معين كمنحه كذا، كان عندي بالوقت انا كان ما عنديش تبع الوقت. الشهر اللي بعده ولا الشهر اللي عن طريقة الموسم تخلو متاع واضح هذا الذي هكا يتبقى من الأسباب الأخرى. أنا أكد خطر أنا كنت اتصلت بالملاعبين فهم شكور كان وسيط بينه بالملاعبين وبتاع حكاية معاهم ممكن الملاعبين هذا يقول لك عندي وقت اللي نعمل من الجمش في الوقت كذا من الجمش أعطيتهم الوقت، أعطيني توقيتك شنو أنت، أعطيني المؤسسة تخدم فيها ونتصل بها أنا ونعمل محاولاتي مع السلطة ولا مع اشخاص موظفين في المعامل ولا في الشركات اللي باش يسهلوا لنا الامور نتاع التوقيت نتاعك باش ترجع تترينو، فما تكون مستجيب ورجع يترينو. وفما زاده اللي ما حبش، انا ما راهيش نحكي لك انا ماذا من طريق تجربتي، وفما بعض الاشخاص فهمتني ما راهيش امور ماليه ولا امور نتاع خدمه، فهمتني؟ يا اما انسان ما عادش يحب يلعب كوره، واما انسان يحب يتجاب روحه بحكم اللي فما شكون لك بل يقول لك اخويا من حقه زاد يحب يرتاح ويحب معاش حب نرجع، فما تلاش دوتر وكاستون فما دوتر جوار يقول لك اخويا انا يجي لي كملت الكارير نتاعي وعندي عائلتي باش تفضل بها وهذاك هو حدي مع مع مع, مع الكوره، فهمتني؟ وفما اشخاص اخرين تفضل اخويا تحاول وجهي نجي خاطر تحسن، فما جا تحدي وحكينا معاه ورجع.
3: ابقى معنا سي عبد العزيز، نجيك لك انت يا سي سامي مدرب فريق الاهلي الماطري، هل ينجم ياثر غياب الملاعبيه هذوم على برنامجكم الاعدادي؟
5: بارك الله فيك مره اخرى. انا تفاجات يعني في بدايه التمارين بغياب نتاع اللاعبين اللي ما نعرفهمش، وتمنيت لو نعرفهم وتمنيت يعني يكونوا موجودين من اول نهار باش نتعرف عليهم ونحكيوا على الأفكار اللي نحب نحطوها في برنامجنا التدريبي، لكن للأسف يعني في نسمع سي عبد العزيز ولو إني سمعته قبل وأنا مطلع تويت على هالحيثيات هذوما، ننسوا في بعض الأحيان اللي إحنا راه في ربط غاية، وننسوا الهدف الأساسي نتاع يعني ضابط كرة القدم، وطبقنا نحكي يعني تقريبا على فريق محترف، مشاكل نتاع فرق محترفة. في بعض الأحيان يعني اللاعبين ينسوا اللي هما عدوا 10 سنين في القسم الخامس، ومتدق الربي يعني الجمعية عندها إشعاع كبير في الحقيقة، ماتر إشعاع كبير ومعروفة في الأوساط الرياضية، فريق لعب في القسم الأول في الستينات وعمل يعني باركور بي، ننسوا هذا الكل ونبقوا شدوا في 150 دينار وفي 100 دينار اللي هي لا تغني ولا تحل مشكلة ولا تحل مشروع ولا تعمل لك حتى شيء.
3: صحيح.
5: يعني أنا لحقيقة يعني دعوة ملحة للاعبين مش يتغذوا على الشيء هذا، حقوقكم محفوظة إذا كان عندكم حقوق محفوظة، وأنا كمدرب أول واحد يدافع على حق اللاعب، إذا كان أنا ما دافعش على حق اللاعب راه المدرب لحقيقة هذوكم جناحاته، إذا كان ما دافعش على اللاعب ما نعلش يخدم، أي لاعب عنده حق أنا موجود مش ندافع له على حقه، يتفضل يترنا يضيعين أسبوعين من التحضيرات نتاعنا، مازالوا 6 أسابيع بالضبط على أول مباراة اللي هي مباراة كأس، يعني مازال عندنا الوقت أبارتير من اليوم من غدوة عندنا الوقت الكافي باش نحضروا الفريق، يعني كان يلتحقوا كل عندنا نتعموا الفريق بعناصر اللي تفيد الفريق، نجم يعني موسم يعني يشرف النادي الاهلي الماضي.
3: ولهنا كوتش كيفاش تنجم تتعامل مع ملاعبيه ان يرفضوا العوده للتمارين قبل التسويه نتاع الوضعيه الماليه نتاعهم؟ هل تنجم تتفهم يعني الموقف نتاعهم ولا يهمك فقط الجانب الفني وبالتالي يعني يلزمهم في كل حال من الاحوال يكونوا موجودين على ذمتك ومن بعد يعني تتفضل الامور الماليه؟
5: انا اول حاجه نحب نتعرف عليهم لاني ما نعرفهمش الحقيقه، لاني عملنا في الاداره الفنيه نجي نتفرج في ماتش كيما الجمهور نتفرج من برا ونمشي على روح حتى التمرين ما نتفرجش فيه. يعني اللاعبين نعرفهم كمتفرج ماذا بيا نتعرف عليهم، بعد ما نتعرف عليهم فما كلام كيفاش نتعامل معاهم. انا نرحب باي لاعب ولد النادي مرحبا به يتفضل يتدرب، ثم كونفيرونس ثم يعني تمارين باش تتحط ثم خدمه باش تخدم يتفضل يخدم على روحه ويخدم على بعضنا. معناها ماهيش بالطبيعه انا نرحب باي لاعب ونحاول انه أنا قلت لك أنا نحب نتحط في الصورة باش نفهم الوضعية نتاعه ونحكي مع المدير ونشوف الوضعية نتاعه. ماهيش إشكال، ماهيش إشكال، بالعكس أنا نرحب بأي لاعب يتفضل مرحبا به. حتى المجموعة اللي تخدم معايا تقريبا أكثر من 20 لاعب صحيح اللي تعمل يعني عنده عام ملعب باش تعمل عنده معامل ملعب، لكن لاعبين جاوا وحبوا عبروا على رغبتهم وحبوا ينتميوا للنادي الأهلي الماضي ويحبوا يشاركوا تنقصهم الخبرة. أنا كمدرب أمور الفنية المجموعة اللي تجيني نخدم معها نخدم معها ونحاول نطور من المستوى. إذا استجاب مرحبا، باستجاب نشوف دم اللي يستجيب هو اللي باش يلعب في الحال.
3: في ظل ظروف هذه كوتش، هل ما زلت قادر يعني على بناء فريق قادر على المنافسة في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، أم أنه يعني الأولوية توا ولات إنقاذ الموسم قبل حتى ما يبدأ؟
5: شوف أنا حسابيا مازال عندي 6 أسابيع على أول مباراة كأس. ما نعطي وعود وما نحكي على حد شيء إلا ما نبدأ نخدم. يعني بعد ما نكمل 6 أسابيع متاعي ونشوف الرصيد البشري اللي عندي ونشوف نوعية اللاعبين اللي عندي ونحكي على مطار نزل. ما عنديش فريق أنا لحد الآن، ما عنديش فريق الحقيقة. طبعا عندي 6 أسابيع على أول مباراة متاع كأس نشوف المجموعة اللي باش توفر لي وشنو الإدارة شنية باش توفر من اللاعبين. انا معليا كان نخدم معاه وبعد نشوفوا معنا نشوف الاهداف نتاعنا. ولو اول هدف احنا رسمينه من اول نهار حكينا انه اول هدف من الهدف المعلن والصريح هو لا رجوع للقسم الخامس
3: المانتيان
5: هذا اول هدف واللي جاي بعده مرحبا باش نبدو واضحين وما نغلطوش غلطة انه نتمنوا حاجات كبيرة بذهك. تشوف احنا الى حد الان نزول ما عدناش فريق. انا كمدرب كإطار فني انا سي محمد معايا سي محمد زيادي مشكور في دراسة عمل جبار جميل استاذ تربية بدنية كيفي يعني باش نخدموا مع المجموعة اللي توفرها الادارة ولكل حادث حديث.
3: بالضبط. ابقى معنا سي سامي، نرجع لك سي عبد العزيز. هل الوضعيه الماليه الحاليه للنادي الاهلي الماطري تنجم لهنا سؤال يمكن يطرح نفسه لدى الشارع الرياضي في ماطر، هل تنجم تهدد تحذيرات الفريق وبالتالي تهدد انطلاقه الموسم الجديد والا ما هي الا سحابه عابره وتنجم يعني تنفرج في اي وقت؟
4: شكرا. هو كي بالرجوع للموسم الفارط وكنا على الفريق وشنا في قبل انطلاق الموسم الرياضي نفس الوضعية وأكثر أكثر تعقيد كملاعبية كأمور مادية فهمتني. والحمد لله تجاوزنا المشكلة هذه. أنا عندي ثقة في الملاعبية خاطر نعرف كيفاش رجعوا عمياو وكيفاش لعبوا كيفاش عطاو من عندهم اللي هم يحبوا جمعيتهم. متأكد اللي معظم الملاعبية باش ترجع تترينا وباش تتفاهم الوضعية. يتبقى الوضع المادي كما تعرف احنا كفريق هاوي ونعانوا بالمعضلة المالية كما بقيت النوادي التونسية فهمتني. هذا هو معناها في المجمل باش نسعى واحنا بحاولها باش في البحث والتوفير من المزيد البشري اللي يمكن الإطار الفني زاد بشعب في أريحية وإن شاء الله رب وفقنا أجمعين
3: إن شاء الله. شنو يستحق اليوم سي عبد العزيز الأهلي الماطري حتى يعني يتجاوز الأزمة متاعه ويحضر للموسم القادم في أحسن الظروف؟
4: والله يستحق أولاده الملاعبية، يستحق الدعم المادي من الماتريال كله من رجال أعمال ومن الفلاحين ومن المسؤولي الحال بمعتمدية ماطر. هذا الشيء الحق.
3: خليكم كلمة الختام سي عبد العزيز وسي سامي، فماش حاجة تحبوا تضيفوها على الكلام اللي كنتوا تقولوا فيه، وخاصة شنو تحبوا تقولوا للملاعبية اللي رفضوا الالتحاق بالتحضيرات إذا كان قاعدين يسمعوا فيكم؟ نبدأ معك سي عبد العزيز، تفضل.
4: أنا والله اللي دائي وجهته من هذا الأولين اللاعبين واختصر فيها مدى جمعيتهم، إيش جمعيتي أنا بركة، الجمعية كي توجوا بالصعود الموسم الفارط، التتويج كان لهم هما بعد مرور بالسنوات عجيف ما قارب 9 أو 10 سنوات في القسم هذايا، وما صدق ربي رجعوا لهم ورجعوا لهذا اللي لعبت على المريول وعطات من عندها وأكثر من اللي عندها باش رجعت صادت بالفريق واللي هو مش مكانته أصلا. فهمتني أنا نهيب بعزمهم وبتضحيات اللي عملوا عمليه، ومزيت متأكد حتىش اللي لهم اللي عبد حب الجمعية من طريقة هذه بيش ترجع بيش تترينه بزيت مزيت تعطي الفريق نحب زيادة من وجه دعوة للجمهور الماضي ومسر الحال الفلاح رجل الأعمال الشركة المنتصبة في المعتمدية بالنبي يد المساعدة ودعم الفريق اللي معيش مكانته كما ذكرت، فهمتني، وحبي زاد في رول وفي الاخر نشكر السيد محمد ماطر والسيد ولي اللي في كل مرة كانوا في كل مكان من فريقي احنا في ضائقة والا في فهمتني في المشكل الا جيت معايا كيف التسيرية الموسعة، فهمتني، ان شاء الله بحاول تظافر جهود في الظرف الوجيز هذا كيما عملنا عمليون بحول الله ومع الإطار الفني اللي متفاهم وقاعد يخدم خدمة كبيرة برشا بالرغم من محدودية الجهد البشري الملاعبية، فهمتني، بحول الله إن شاء الله نفهمك الخير بحول الله
3: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بتأكيد هذا ما نتمناه. نرجع لك مرة أخرى سي سامي حسني مدرب فريق الأهلي الماطري، خلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه، وخاصة شنو المساج اللي تحب توصله للملاعبية اللي رفضوا الالتحاق بالتحضيرات إذا كان قاعدين يسمعوا فيك؟ تفضل.
5: أميت أن يسمعوا، يعني أنا الحقيقة ثم حاجتين، عندي طموح وعندي تفاؤل. التفاؤل ادرك بالتفاؤل، متفائل انهم باش يرجعوا اللاعبين، وان شاء الله ما يطولوش باش الخدمه نتاعنا والاموره الفنيه تمشي كما نحبوا احنا. الطموح نتاعي هو انه نقدموا بالاهلي الماطري الى مرتبه ومنزله ومستوى خير من اللي هي فيه تويك، وانا متاكد بصفه كبيره ان اللاعبين باش يكونوا متفاهمين وباش يقدموا يعني خدمة كبيرة للنادي نتاعهم اللي ما يستحقش باش يكون في الوضعية هذه، ويجي تفضلوا تمرنوا تربحوا معناها حصص التمارين والكلام توجيه مع التمارين، يعني نجموا نحكيوا نتكلموا، المهم نربحوا حصص التمارين باش ما نندموش من بعد ونبقى نتحسروا على الحصص اللي فاتت وعلى الوقت اللي ضاع. وبارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة، وإن شاء الله يعني رسالة توصل اللي نحبوها احنا
3: تكون. إن شاء الله. شكرا لكم سي عبد العزيز البجاوي رئيس الهيئة التسييرية للنادي الأهلي الماطري، وكوتش سامي حسني مدرب الفريق، كنتم معنا في المباشر، إن شاء الله يتوجد الحل في أقرب الأجيال ويرجعوا الملاعبية للتمارين ويعدي الفريق موسم محترم في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، ولما لا يعني يتوجوا بالصعود للرابطة الثالثة مستوى أول، لأن الرابطة الثالثة مستوى ثاني ماهيش المكان الطبيعي لفريق في حجم وعراقة النادي الأهلي الماطري. والتحق بينا زميلنا محمد أمين عزيزي المحب الغيور لفريق النادي الأهلي الماطري. عزيز، أنت بحكم متابع للكل يعني كبيرة وصغيرة متعلقة بفريق الأهلي الماطري، أكيد بما أنك كما قلنا محب غيور، يعني أنت بيدك شنو اللي هنا الميساج اللي تحب توصله للملاعبين؟
2: أهلا بيك محمد، مرحبا بكيف مستمعين أكسجين فهم. كما حكى المدرب ورئيس الهيئة التسييرية للأهلي الماطري، هي وضعية صعيبة بصراحة، وما نتمنوش اللي بداية الموسم تكون هكاية. أنا بصراحة مشيت وتنقلت وشاهدت التمارين، يعني فما بعض اللاعبين اللي هما ربما للأمانة ينجموا بالوقت يتحسنوا، لكن نحن ماذا بين اللاعبين اللي شاركوا الموسم الفارط راهو يقول
3: الفريق
2: وليه وبرا ذاك، يعني نحن نحكوا على مليون وزوز، راهو في بالك حاجه نجم انا توا اغزر، انا نعرف ام برشا ماطريه ونعرف برشا ناس محبين للماطر كيما فوزي كيما برشا عبيد، انا قلت فوزي خاطر انا عندي برشا عبيد نعرفهم، انا نقول لهم توا لو يخرجوا يمشي قهوة البولار ولا قهوة الروج ولا أنا متأكد إن نجموا يلموهم والله قسما بالله يتلموا وجوارتي أخذوا أنا ماذا بي حتى كان فم واحد من جواريات أنا نقول لكم ذكروا ماتر كيفاش كانت ذكروا ماتر شنو البريود اللي تعدينا بها يعني راه 8 سنين كنا يعني بقينا لعبنا في رابطة راهو يعني عدينا يعني مواسم صعاب برشا يعني أنا نقول لكم خموا في ماتر خموا في الجيل والمستقبل راكم أنتم يعني ولاد ماتر أنا ماذا بي يعني تيقفوا يعني صحيح أخذ راهو من حقك من حقك أما راه 100 دينار و150 دينار أنا مش بعيد جيعان باش نكونوا واضحين أنا لو قسما بالله لو بالرسمي هكا كان إنسان توا أو يطلبنا على 31 10 80 90 وكان فما واحد يا خويا رجل أعمال ولا واحد فلاح ولا إنسان مسؤول يحب ماتر أو من الأخر أو في يدكم خويا ونعاود لكم نمر 31 80 90 خويا يطلبونا ونكونوا يد بادرة نتاع باش تدفعوا على الأقل مبلغ هذا اللي يجي حتى شيء وتعاونوا به الجمعية خاطر نجم نفسر لكم تو كان احنا راهو الموسم الفارط راهو يعني مبالغ قصيرة يعني شوية السنة رانا في رابط الرابطة نتاع تونس كلها تنقلات على الأقل راهو يحب 3-4 ملايين هذوما باش تصرفهم وأبار الماء أبار المصاريف أبار الماكلة أبار الجوار اللي باش يضرب لك
3: مصروف زي
2: إن شاء الله إن شاء الله يخموا في جمعيتهم يخموا في الأهلي الماتري بصراحة أنا زاد نعمل دعوة لأي لاعب أنا أو من الآخر يعني نكون صريح أنت كولد ماتر ما تحبش تلعب وما تحبش تجي ورافض أنا نقول لك خويا كل واحد شنو رأيه كل واحد وين يحب يهز الجمعية أني خويا نعمل دعوة
3: باش تنقضوا باش
2: تعطوا دعوة خويا دعوة للناس اللي أي جوار أي ملاعبي يراه في نفسه قادر حتى الجمعيات اللي بجنبنا منزبور قيبة تينجا بنزارة يعني سيابي منزل عبد الرحمن أي جوار يري في روحه قادر يحب يكور ويحب يقدم روحه مرحبا بيه في الأهلي الماتري وإن شاء الله أخوي تتحل المسألة دي أنا خاطر نعرف برشا جوارات في ماتر رام عندهم يعني تحز عليهم الجمعية إن شاء الله يخموا في الكلمة دي ويقدروا ويفهموا ما معنى الشعار الجمعية رأى كل واحد من حقه يحب كما قال سيف من حقك تحب أي جمعية في العالم ولا في تونس أما تبقى رأي جمعية واللي أنت موجود فيها في جهة رأي عندها دور عليك
3: أكيد والسلام أكيد جد. مشكور جدا محمد أمين عزيزي اللي كان حكي بحرقة يعني بصيفته محب غيور على فريق النادي الأهلي الماتري مرة أخرى إن شاء الله تتفض يعني في أقرب الأجيال الأزمة هذه هي مش أزمة يعني احنا كبرناها كيف نقوله أزمة لكن في مقدور يعني مبلغ بسيط جدا زوز ملايين يعني تتفض الحكاية الكل إذا إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة في القادم الأيام وإن شاء الله مازلنا في متابعة للموضوع هذا موضوع النادي الأهلي الماتري قبل ما نمشيه مع الفاصل الإشاري أعطيكم النتائج الحينية في مقابلات الدفعة الثانية مباريات الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أو نهاية الأشواط الأولى الترجي الرياضي التونسي متعادل في رادس ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدف مقابل هدف ماني باك يعني افتتح النتيجة للترجي دقيقة 24 وعدل نور ماني النتيجة للمرسى في دقيقة 36 واحد بلاش للشبيبة الرياضية بالعمران خارج ميدانه في أولمبيا سوس أمام ليتوال هدف الوحيد في الشوط الأول كان جاء عن طريق هارون الكوكي في الدقيقة 36 وتعادل أصفار في المتلوي مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوس مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا حتى الستة ونص متاع العشية نمشي مع فاصل إشاري ثم ترتيحة مع الموسيقى
6: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو راني مهنيكم تخفيضات كبيره تستنى فيكم في سباس ديكو راني ومعها هدايا خاصه لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
7: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا
8: زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غود دو لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح لنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
11: اصنيعي وتابع الضمان
12: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
11: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
12: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
11: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
13: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
14: ألو؟
15: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
14: شكون معايا؟
15: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
14: أما مين نبدأ؟
15: بداية من أوميغا فورماسيون.
16: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
17: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
18: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379. وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-024.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: شوية.
1: 37 دقيقة بعد الخمسة على مواج أكسجين أفهم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الثالث من حصتنا لليوم اللي بش يكون مخصص للحديث على العودة المدرسية اللي اليوم ولات تعتبر فرحة بالنسبة للصغيرات وصداع وكابوس بالنسبة للأولياء. وبش ناخذ فكرة قديش تتكلف حسب التقريب العودة المدرسية بالنسبة للتلميذ التونسي. كما نعرفوا قبل كل شيء مع اقتراب العودة المدرسية يبدأوا الصغيرات يستنوا في تاريخ 15 سبتمبر بدقيقة والدرج باش يعودوا يقابلوا أصحابهم تاع مناول، كذلك المعلمين اللي قراهم في السنوات الفارطة ويلبسوا كل شيء جديد كما اللبسة والصبات كرتابة بخلاف الأدوات المدرسية الجديدة. أما كما قلنا بالنسبة للوالدين الحكاية تختلف شوية، بما أنه العودة المدرسية وليت موسم مصاريف بامتياز خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من المستلزمات. حسب معطيات حديثة أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت العام هذا بين 7-8% مقارنة بعام ناول، مع بقاء أسعار متاع الكتب المدرسية والكراسات المدعمة محافظة على نفس السعر متاعها متاع عام ناول يعني. والسؤال الأهم قديش يلزم الوالدين باش يرجعوا صغيراتهم للقراية. تقديرات تختلف حسب المستوى الدراسي ونوعية المنتوجات واسكو العائلة يعني تشري المنتوجات المحلية وإلا الماركات العالمية. منظمة إرشاد المستهلك تقدر كلفة العودة وحدها بحوالي 600-700 دينار بالنسبة للتلميذ الواحد فين في الابتدائي، وتنجم توصل حوالي 800 دينار في الثانوي إذا نحسبوا يعني الكتب والكراسات والأدوات والمحفظة والملابس والمستلزمات الرياضية. كان الله في عون الوالدين من 600-800 دينار بالنسبة للتلميذ الواحد، يعني عائلة متاع زوز فيها زوز من الناس يقرأ ويأخذوا قرض يعني للعودة المدرسية. وزيد فما تقديرات أخرى تقولوا أنه التكلفة نجم تبدأ تقريبا من 150 دينار وتوصل ل 700-800 دينار وأكثر حسب إمكانيات العائلة واختياراتها. والمشكل الحقيقي مش كان في سعر الأدوات، بما أنه المصاريف تتراكم كرتابلو متكونة يعني المصاريف هذه من كرتابلو طبلية صبات كسوة جديدة كذلك الأدوات منساو زاد النقل ومصاريف أخرى على طول العام. يعني كما قلنا بالنسبة للصغيرات العودة المدرسية هي فرحة وبداية جديدة، وبالنسبة للوالدين قائمة طويلة وحساب بنكي يتنفس بصعوبة. وسؤال اللي يطرح نفسه، هل التعليم العمومي في تونس مازال فعلا مجاني؟ إذا كانت يعني كلفة تجهيز تلميذ واحد نجم توصل مئات الدينارات قبل ما تبدأ السنة الدراسية أصلا. إن شاء الله ربي يكون في عون العائلات التونسية خاصة اللي مش في مقدورها، وإن شاء الله تكون فما مراجعة للأسعار حتى تولي يعني العائلات الكل قادرة على مجابهة مصاريف العودة المدرسية، لأنه فما نسبة لباس بها تقولوا أنه فما عدد كبير مثلهم ذلين قطعوا على الدراسة بسبب كون والديهم مش قادرين يوفروا لهم الأدوات اللازمة. كذلك كما قلنا يلزم مراجعة كلمة التدريس والتعليم المجاني في تونس. إذن مازلنا مواصلين في عشويتنا لليوم، شو مع ترتيحة مع الموسيقى ثم رجعنا.

44 دقيقة بعد الخمسة على موج أكسجين FM. مرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحب بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم للجزء الرابع من وقبل الأخير من حصتنا لليوم، واللي باش نحكيه فيه على معضلة أو أزمة التزويد بالبنزين في تونس. هل انتهت المعضلة أم لازالت يعني؟ ولكن قبل هذا انطلاق الأشواط الثانية من مباريات الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 50 دقيقة في رادس في مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. باقي نتيجة نتيجة الشوط الأول تعادل هدف مقابل هدف في سوسة، في أولمبيا سوسة لتوال. باقي متأخر في النتيجة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران بنتيجة هدف لصفر، وتعادل أصفار في المتلوي. مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. إذن كما قلنا في الجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا لليوم، باش نحكيو على أزمة التزويد بالبنزين في تونس. هل انتهت المعضلة وإلا مازال؟ كما شفنا يعني منذ أسابيع قليلة طوابير يعني من السيارات والانتظار بالساعات قدام الكيوسكات. وسؤال يطرح روحه اليوم، هل فعلا وفات أزمة التزويد بالمحروقات وإلا مازلنا نعيشه في تداعياتها؟ حسب آخر التصريحات الرسمية، المشكلة ما كانش في نقص البنزين بحد ذاته، وإنما في إضراب نقل المحروقات من المستودعات، خاصة بعد توقف مفاجئ لشاحنات نقل الوقود نهار 20 أوت، شيء اللي تسبب في نقص كميات في عدد من الكيوسكات وخلق حالة من الخوف والإقبال الكبير من المواطنين على التزود بالوقود سواء ليسانس وإلا المزود. واليوم شركة عجيل تأكد اللي تزويد رجع للنسق العادي متاعه، حتى رئيس المدير العام للشركة كان أعلن أنه أزمة التزويد وفات، وأنه المخزون المتوفر يكفي اللي حوالي 30 يوم من الاستهلاك مع تواصل تجديد المخزونات عبر التزويد. لكن في المقابل المواطن يعني ما يقيسش الأزمة بالأرقام والتصريحات، لكنه يقيسها بالسؤال البسيط، كيف نمشي الكيوسك اسكو نلقى المزوت ولا الليسانس ولا لا، ونعبي في ساعة وإلا نستنى بالسوايع يعني الطوابير من السيارات اللي كما قلنا كنا شفناهم منذ أسابيع قليلة. وهنا يبقى التحدي الحقيقي حول ضمان استمرارية التزويد وتفادي إضراب النقل، نحكي على نقل المحروقات. والأهم من هذا الكل هو طمأنة المواطن باش ما ترجعش اللهفة والطوابير مع أول إشاعة. يعني باختصار حسب المسؤولين الأزمة وفات، أما الثقة متاع المواطن في استقرار التزويد ما زالت هي الاختبار الحقيقي. هذا فيما يتعلق بموضوعنا في الجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا لليوم. نعود نذكر لما التحق بنا الآن بالنتائج الحينية لمقابلات الجولة الثالثة، وفي اللحظات هذه النجم الرياضي الصيحلي يتمكن من التعديل أمام الجي اس او، تصبح نتيجة هدف مقابل هدف. هدف التعادل للنجم الرياضي الصيحلي كان جاء عن طريق أشرف بن ضيف، اللاعب هذا اللي عنده مستقبل كبير ومستقبل واعد، كان تدبو النجم الرياضي الصيحلي من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. 1-1 تصبح النتيجة في أولمبي سوسة، ونفس النتيجة الحاصلة إلى حد الآن في أولمبي رادس مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى. نلعبوا في دقيقة 53، وفي المتلوي كما قلنا تعادل أصفار في لقاء النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا، ترتيحة مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة البرنامج العشوية.

صالح الفرزيت نيران جيشي شالي مي بودة. توصلنا لل 53 دقيقة على مواج أكسجين فيم. أكيد الغنية هذه تفعلتوا مع الناس الكل. مشكور عزيز اللي أمن لكم يعني اختيارات الموسيقية طوال ساعتين من الزمن. اختيارات موفقة وموفقة جدا. نيران جيشي كنا قصين عليهم بعد شوية إن شاء الله تسمعوها كاملة وترجعوا تتفاعلوا مع الغنية هذه لأنه قصين لكم على الجو. أكيد فما حتى شكون فيكم يعني استغل الموقف وقام يستح. وكما قلنا وصلنا معاكم للجزء الخامس والأخير. يقول لي عزيز أي بعد شوية تسمعها كاملة غنية نيران جيشي شعلة أيامي جودة. إذن كما قلنا وصلنا معاكم للجزء الخامس والأخير من حصتنا لليوم واللي بتكون مخصص للحديث على موضوع

0: متغشش، يعني تحرك العاطفة أقبل العقل. ودراسات أثبتت اللي المعلومة اللي تتعاود برشا مرات واللي مألوفة، والمخ ساعات يفسر المألوف على أنه أقرب للحقيقة حتى كان المعلومة غلطة. وزيد السوشيال ميديا السرعة يعني تخدم الإشاعة، مثلا واحد يسمع خبر يعمل له بارتاج ويدور بين الأصحاب متاعه، واحد آخر يزيد عليه معلومة من عنده في ظرف قصير، تلقى يعني رواية كاملة تكونت من غير حتى مصدر واضح. أما الحقيقة عادة تقول استنى وثبت وشوف المصدر وقارن المعلومات واسأل شكون يعرف حتى تتأكد من المعلومة، وهنا تبدأ المشكلة. الحقيقة بطيئة والإشاعة سريعة، والأخطر كونه كي نسمعوا نفس الإشاعة من أكثر من شخص، يعني نبدأوا نقولوا يا أخي معقول الناس الكل غالطين، أكيد فما حاجة صحيحة. والواقع أنه التكرار وحده ينجم يخلي المعلومة الغالطة تبدأ أكثر صدق من غيرها. فما زيادة حاجة أخرى اللي الناس تحب تصدق الحاجات اللي توافق أفكارها ومخاوفها كذلك توقعاتها، يعني إذا خبر يوافق موقفها يصدقوه فيسع فيسع، وإذا خبر يعني ينقضها يوليو يطلبوا في الدليل. ولهنا سؤال حقيقي، مش هل الإشاعة صحيحة؟ السؤال الأول لازم يكون شكون قالها ومنين جت المعلومة، خطر في زمن السرعة اللي نعيشه فيه مش كل ما يتنشر يتصدق، ومش كل ما يتعاود برشا مرات يولي حقيقة. وأحيانا أحسن بارتاج نجم تعمله هو أنك ما تعمل حتى بارتاج. نذكروا لمن التحق بنا الآن بالنتائج الحينية لمقابلات الدفعة الثانية من مباراة الجولة الثالثة ذهاب البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في رادس الترجي بقي متعادل ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدف مقابل هدف. ترجي كان بادر بالتسجيل في الدقيقة 24 عن طريق موني بي في الدقيقة 24 كما قلنا، وبعدها 12 دقيقة بالتحديد في الدقيقة 36 نور ماني تمكن من تعديل النتيجة، نفس النتيجة هدف مقابل هدف في أولمبيا سوسة مباراة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. الجي اس او بادرت بافتتاح النتيجة في الدقيقة 36 عن طريق هارون الكوكي، وأشرف بن ضياف عدل النتيجة منذ 10 دقائق من الآن بالتحديد في الدقيقة 55، بينما تعادل أصفار في المتلوي مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة لحساب الجولة الثالثة ذهاب من البريمير ليج الإنجليزية. الأرسنال تشيلسي نلعبوا في الدقيقة 65 والنتيجة 2-1 للأرسنال، رغم اللي تشيلسي يعني دخلت بقوة بدون فترة جس نبض، كانت افتتحت النتيجة في الدقيقة الثانية وعدلت الأرسنال في الدقيقة 25، ومنذ 15 دقيقة من الآن بتحديد في الدقيقة 50 أوديغارد يتمكن من تضعيف النتيجة للأرسنال، تصبح النتيجة كما قلنا 2-1 للأرسنال قدام تشيلسي. وما تنساوش المباراة من الكالتشيو الإيطالي انطلاقا من 8 غير ربع متاع الليل، اليوفي ضد لاسي ميلان، يعني طبق كروي يعني كبير برشا بين زوز قمم في البطولة في الكالتشيو الإيطالي، اليوفي لاسي ميلان مع 9 غير ربع. إذن هكا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء نوصلوا لختمة حصتنا لليوم أو عشويتنا لليوم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. مشكور عزيزي اللي رافقنا في الإخراج، والإخراج رقمي مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وأنا محمد الزرعي وبقالي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله الحد الجاي في لامين، وباي باي الناس الكل.
1: العشوية بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا، عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة.

0: تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: على التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكورانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكورانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
7: ألو؟
8: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
7: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: تزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
1: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك

0: 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00. We'll be right back.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

Radio Oxygène FM.